يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع

ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم.

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

يتيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: علما.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

حكيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون

بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذوا

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

يتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا.

الكتاب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير

فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر

ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد الطرق العلم وتحجب موارد الهداية. قد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصر، كأعمى خرج بليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فانتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم، فالله المستعان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يواصل بيان عقوبات الذنوب وعواقبها الوخيمة، تحذيرا منها وبيانا لخطورتها وسوء مغبتها على العاصي في دنياه وأخراه. وهذه الذنوب أو هذه العقوبات التي ذكر رحمه الله تعالى وقوف المسلم عليها ومعرفته بها نافع له غاية النفع في حياته، لأنها تعطيه حيطة وحذرا وإدراكا لخطورة الذنوب وعواقبها ومضارها العظيمة على العاصي في الدنيا والآخرة. ولو وقف كثير من العصاة على هذه العواقب وأدركوا خطورة الذنوب لكانت أعظم رادع لهم. ولهذا يؤتى من يؤتى من عدم البصيرة والدراية بالعواقب الوخيمة التي تترتب على الذنوب في الدنيا والآخرة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نصح في عده للعقوبات نصحا عظيما، وهذا الفصل أو الفصول الواسعة التي يذكرها رحمه الله تعالى في عقوبات الذنوب والتي جمعها رحمه الله تعالى لا تكاد تجدها مجموعة هذا الجمع في كتاب آخر، وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام الناصح رحمه الله وغفر له. ذكر هنا من عواقب الذنوب أنها تعمي بصيرة القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمعصية لها مضرة عظيمة جدا على القلب من جهة أنها تعمي البصيرة، تعمي البصيرة التي في القلب، وإذا عميت بصيرة القلب أظلم وكانت عليه ظلمة تكسوه وتغطيه، وإذا كان القلب على هذا الوصف فإنه لا يهتدي سبيلا، فإنه لا يهتدي سبيلا، بل يظل متخبطا في الظلمات التي هي ظلمات من فوقها ظلمات، وكلما أكثر من الذنوب تراكمت هذه الظلمة على قلبه، تراكمت هذه الظلمة على قلبه. قال رحمه الله تعالى في بيان أثر انطماس نور القلب وما يترتب على ذلك، قال: وتسد طرق العلم. وتسد طرق العلم، لأن العلم نور والمعاصي ظلمة، ظلمة تحجب عن القلب هذا النور. ولهذا إن أراد لنفسه العلم فليتب من الذنوب، هذه بداية تحصيله للعلم، حتى يكون قلبه مستعدا مهيئا لتلقي العلم، لأنه إن بقي على ذنوبه ومعاصيه فإن ظلمة المعاصي التي تغشى القلب تحول بينه وبين العلم وتحصيله، تسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. قال رحمه الله تعالى: ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل بسبب المعاصي والذنوب، وظلام المعاصي يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، في مثل الليل البهيم. وقلب هذه صفته عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك، قلب هذه صفته أظلم وغشته الظلمة وغطته من كل جهة، شأنه يكون كما قال: فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، كم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، ومثله كمثل رجل أعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاقب. كيف يكون حاله؟ طريق فيه أشواك وفيه حفر وفيه هوام وفي إلى آخره، وهو لا يرى طريقه. فالظلمة التي تغطي قلب العاصي بسبب استغراق نفسه في الذنوب والمعاصي تجعله يقع في أنواع من المهالك والمعاطب وهو لا يشعر بسبب هذه الظلمة التي تكسو قلبه وتغطيه. يقول رحمه الله: ثم هذه الظلمة التي تكون في القلب بسبب المعاصي تفيض من القلب إلى الجوارح، تفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد، فيغشى منها الوجه سواد، فيسود، تكسوه ظلمة هي ناشئة ونابعة من ظلمة قلبه، ناشئة ونابعة من ظلمة قلبه. ولا ينتهي حد هذه الظلمة في حياته الدنيا، بل تنتقل معه إلى قبره، وتنتقل معه يوم القيامة في حشره، وتكون ملازمة له. وأورد رحمه الله الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم زيادة في الحديث المعروف قصة المرأة التي كانت تقم المسجد وماتت ليلا ودفنت، صلي عليها ودفنت وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما سأل عنها وافتقدها قالوا إنهم صلوا عليها ولم يؤذنوه بذلك ليلا، فذهب إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. ثم قال، وهذه الزيادة يعني انفرد بها مسلم عن البخاري، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم، وإن الله منورها بصلاة عليهم، يعني ما يكون منه في عليه الصلاة والسلام من صلاة عليهم ودعاء لهم في صلاته عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الزيادة في هذا الحديث والتي انفرد بها مسلم عن البخاري لا تثبت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة، وإنما هي مدرجة في الحديث وهي من مراسيل ثابت. وإلى هذا ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم، ومنهم من أهل العلم من قوى ثبوتها مرفوعة إلى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرة، يراه كل أحد، علت أي الظلمة على الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، يعني قطعة الفحم السوداء، مثل الحممة أي قطعة الفحم السوداء، يعني من شدة الظلمة والسواد الذي يكسو وجهه. وقد استمعنا اليوم في صلاة الفجر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهذا السواد الذي يكون في الوجه مثل ما قال ابن القيم يعلو الوجه ويكسوه ويكون ظاهرا يراه كل أحد. الحاصل أن هذا من أخطار الذنوب وعواقبها العظيمة الوخيمة على العاصي، أن تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره، تطمس نوره. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمى عند نفسه وانقمى عند الله وانقمى عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله.
2: وهذه أيضا من العقوبات المترتبة على الذنوب والمعاصي، أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتخفيها وتذلها وتحقرها. فهذه من عواقب المعاصي والذنوب، لأن النفس شريفة وعالية ورفيعة، فإذا أخذ المرء والعياذ بالله يتعاطى الذنوب والمعاصي والآثام فإنه بهذه المعاصي يدسي نفسه ويحقرها. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل التدسية الإخفاء، فهو يخفي نفسه بدل أن تكون شريفة عالية رفيعة يخفيها ويغمرها ويحقرها ويهينها بهذه المعاصي التي يرتكبها. وعلى ضد من ذلك الطاعة عز وشرف ورفعة، ولا تزال هذه الرفعة تزداد مع ازدياد الطاعات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلا يزال في علو ولا يزال في رفعة ما دام مع طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء والعياذ بالله مع المعاصي والذنوب فهو لا يزال يحقر نفسه ويهينها ويذلها، بدل أن يكون لها الأسماء العالية الشريفة الرفيعة الفاضلة يتحول إلى أسماء الفسوق، ويحول الأسماء لنفسه بدل أسماء الرفعة والعلو: المؤمن، المطيع، القانت، المخبت، التائب، المستغفر، الذاكر إلى آخره. هذه الأسماء الشريفة يتحول إلى الأسماء الدنيئة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذا التحقير للنفس والتدسية لها يزداد مع زيادة الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه. أفلح أي تحقق فلاحه، والفلاح أجمع كلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. الفلاح هذه الكلمة تعني هي أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فمن زكى نفسه أفلح، زكاها أي بطاعة الله والبعد عن معاصيه، لأن تزكية النفس تكون بهذا وهذا: التزكية تخلية وتحلية، تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالكمالات والفضائل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دس نفسه وحقرها وأهانها وطمرها وغمرها بالمعاصي، فتصبح نفسا مهينة حقيرة، حقرها وأهانها بالذنوب والمعاصي التي يرتكبها. نعم. ويقول ابن القيم هنا كلام حقيقة جميل وعظيم جدا، يقول: فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، لكن مع هذا الكبر والعلو والزكاء مع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله في خضوعها لله وانكسارها بين يديه ورؤيتها للتقصير في جنب الله وحقه سبحانه وتعالى، وأنه ما عبد الله حق عبادته. فهو لا يزال نفسه تكبر علوا في طاعته لله، وهو في نفسه يرى نفسه من أعظم النفوس تقصيرا في جنب الله وتفريطا وظلما لنفسه. لا يزال في طاعة ورفعة وعلو، وهو لا يزال يرى نفسه ظالما لنفسه مقصرا في حق ربه سبحانه وتعالى. وهذه هي صفة المؤمنين الكمل. المؤمنون الكمل جمعوا بين الإحسان في العمل والشفقة والمخافة ورؤية التقصير، بخلاف غيرهم عندهم تقصير في العمل وتفريط في الطاعة وإعجاب وزهو وغرور بالنفس، يكون مغترا بنفسه معجبا بها وهي نفس حقيرة دساها بالذنوب وغمرها بالتفريط في طاعة الرب سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده، ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة لا حفاظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية من الله
2: وجنة
1: حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك، فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، ويعد وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله.
2: وهذا أيضا فصل عظيم في بيان عقوبات الذنوب وعواقبها الوخيمة على العاصي، أن العاصي يصبح دائما أسير شيطانه في أسر شيطانه وسجن شهوته وقيود هواه، وقيود هواه مكبل بهذه القيود التي تكاثرت عليه واشتد أمرها عليه بسبب المعاصي التي مالت إليها نفسه، لأن ميل النفس إلى المعاصي هو بعد عن الله، ميل العبد إلى المعاصي هو بعد عن الله سبحانه وتعالى، وكلما كان هذا البعد عن الله كان أبعد عن الحفظ، حفظ الله له، وإذا كان بعيدا عن هذا الحفظ، حفظ الله سبحانه وتعالى له، تسلطت عليه الشياطين وتسلطت عليه الأهواء وتسلطت عليه الشهوات، وأصبح مقيد، وأصبح مقيدا بهذه القيود أسيرا لها. قال: ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له وهو الشيطان الرجيم، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوات. وصدق رحمه الله، ليس هناك سجن أضيق من سجن الهوى. الشخص الذي طغى عليه الهوى وملأ نفسه يحجبه عن الحق، يحجبه عن الحق ويحول بينه وبين الهدى، وكلما جاء داعي الحق حال هواه بينه وبين هدى الله، حال هواه بينه، هوى نفسه بينه وبين هدى، هدى الله سبحانه وتعالى. ولا قيد أصعب من قيد الشهوات، الشهوة هذه قيد، قيد خطير، وبعض العصاة قد يدرك في فترة من فترات عصيانه مضرة المعصية عليه، وخاصة المضرة الدنيوية لأشياء يشاهدها في صحته، في عافيته، في أحواله، في أموره، فيشاهد هو بنفسه مضار للمعصية، ومع ذلك قيد الشهوة يجعله مع هذه المشاهدة التي يراها يستمر في معاصيه، يستمر في معاصيه، لأن القيد كلما اشتد كلما يكون المرء والعياذ بالله متماديا في المعاصي والذنوب. يقول ابن القيم رحمه الله: فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ كيف يكون السير إذا كان أسير الشيطان وفي سجن الشهوة وفي قيد الهوى؟ كيف يسير إلى الله قلب هذه حاله؟ ثم ضرب مثلا جميلا، والأمثلة نافعة ومفيدة في التوضيح وتجلية الأمور وبيانها. يقول: ومثل القلب مثل الطائر، مثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات، كلما علا علوه بعد ورفعة وبعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. ثم ذكر أيضا مثلا آخر للتوضيح، قال: وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وهذا ذكره عليه الصلاة والسلام في حال رجل كان بعيدا عن موطن ومكان تعليمه وبيانه عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فالحاصل أن العبد كلما كان في كنف الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى كان أسلم له من هذا العدو، وأنجى له من شروره وكيده ومكره، وكلما غفل وابتعد تسلط عليه هذا العدو. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. كل ما كان الإنسان في كنف العبادة كان ذلك أبعد له وأسلم من كيد الشيطان ومكره وصده عن هدى الله. وكل ما كان أيضا محافظا على الذكر لله كل ما كان في حصن حصين وحرز مكين

0: كلب الجائع ينتظر أدنى غفلة تكون من المرء فيخطف هذه اللحمة، واللحمة في هذا المثل الذي ضربه هي بمثابة الدين، والكلب بمثابة الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يأتيه من كل جهاته لخطف هذا الدين منه. ولهذا يحتاج العبد إلى أن يعمق نفسه في الدين حفاظا عليه وتمسكا به ورعاية له، ففي هذا السلامة من الشيطان وكيده أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل.
0: أعد قوله: وأصل هذا.
1: وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله.
0: نعم، يعني القلب كل ما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع. والقلوب متفاوتة في بعدها عن الله بسبب العمل الذي بعد به المرء عن الله سبحانه وتعالى، فهناك بعد سببه الغفلة، وهناك بعد سببه المعصية، وهناك بعد سببه البدعة، وهناك بعد سببه الشرك والكفر والنفاق، وهذه ليست على درجة واحدة، كلها تؤدي إلى بعد عن الله، لكن هذا البعد متفاوت بحسب ما كان من المرء، وأشد ما يكون البعد عن الله بالكفر والشرك، ثم يلي البدعة، ثم المعصية. ولهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، والكفر أحب إليه منهما، لأن هي مراتب بعضها أشد من بعض، فكلما كان القلب أبعد عن الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات، لأنه يكون بقربه من الله في حصن حصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور، فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة، وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل

0: فهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم.
1: نعم، مثل ما قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني أبتر الذكر، بل لا يذكر إلا بالقبيح، بخلاف أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من العقوبات، عقوبات المعاصي: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، لأن الطاعة تزيد من كرامة العبد عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكرامة العبد عند الله تزيد بحسب تقواه وطاعته لربه ومولاه، كلما ازداد طاعة لله زادت كرامته ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وعلى قدره بطاعته لربه. وإذا دس نفسه وحقرها ودنسها بالذنوب سقط من هذا القدر وسقط من هذه المكانة، لأنه حقر نفسه بالمعاصي. وإذا سقط جاهه ومنزلته وكرامته عند الله سبحانه وتعالى سقطت أيضا عند الخلق، كما هو الشاهد في الحديث الذي مر معنا: إذا أبغض الله العبد نادى جبريل إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم يجعل له البغضاء في الأرض. فإذا سقط مكانه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أيضا تسقط مكانته عند خلقه. والأكرم عند الله الأتقى، والأقرب من الأطوع له سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت منه ذراعا. كل ما كان أعظم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان أقرب إلى الله، فبالطاعة يزداد القرب، وبالمعصية يبعد عن الله ويسقط مكانه وقدره بسبب هذه المعاصي. وقول المصنف رحمه الله: فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، أي من عين الله. وهذه العبارة أيضا مرت معنا عند المصنف في موطن مضى، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن استعمال أو صحة استعمال مثل هذه العبارة، فقال ما ملخصه: هذه العبارة يريد العرب بها أن الإنسان قل شأنه وأمره عند الله، هذا مراد العرب بها، يعني مستعملة لهذا الغرض. ولهذا هناك عند العرب كلمات، عند العرب كلمات ظاهرها وتستعمل عندهم وظاهرها غير مراد، لا يقصدونه. يعني مثلا، ويأتي أيضا في بعض الأحاديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني من الفقر، لامست التراب من شدة الفقر، لا يقصدون الدعاء عليه بذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، ما يقصدون الدعاء بذلك. فاستعمال العرب لهذه الكلمة سقط من عين الله أي قل شأنه ومكانته، هذا المراد، هذا هو المراد بهذه الكلمة. يقول الشيخ عقب ذلك: وإذا عرف المراد، إذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال فلا بأس بالتعبير به، فلا بأس بالتعبير به. وإذا وقفنا على استعمال لمثل هذا اللفظ عند أئمة كبار فلا نحمله إلا على المحمل المعروف عند العرب في استعمال هذه الكلمة، فلا يكون في الأمر التباس حينئذ أو اشتباه. نعم.
0: قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن
1: على سائر
0: أنواع الإنسان،
1: عندي نوع الإنسان، نعم،
0: على سائر نوع الإنسان، فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
1: نعم، وهذه كذلك من عقوبات الذنوب أنها تسلب صاحبها أسماء الشرف، المؤمن المطيع الصالح القانت المنيب التائب إلى غير ذلك من أسماء الشرف العظيمة، وتكسوه أسماء الفسوق، تكسوه أسماء الفسوق، الفاجر الزاني العاصي السارق الفاجر الخبيث إلى غير ذلك من الأسماء التي هي من جنايات معصيته. لم تصبح هذه أسماء له وصفات له إلا بسبب معاصيه، يداك أوكتا وفوك نفخ، هي ما لم تصبح أسماء له وصفات له إلا بجنايته، هو الذي جنى على نفسه فجر. ولا يقول أنا لا أقبل هذه الأوصاف ولا أرضاها، هو الذي جعلها صفات لنفسه وكسى نفسه هذه الصفات. وليس المعنى هنا أن من علم عنه شيء من هذه المعاصي ينادى بها، وإنما أصبحت هذه صفة له، بدل أن كانت صفاته صفات الشرف أصبحت هذه صفات له، بدل أن كان له أسماء الشرف المؤمن البر المحسن المتقي المطيع المنيب الولي الورع الصالح العابد الخائف القانت، تكسو أسماء الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط، تتحول حاله إلى هذه الأسماء. والله تعالى يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أسماء الطاعة إذا كان من أهلها أوجبت له رضا الله والفوز بثوابه، وأسماء الفسوق إذا كان من أهلها أوجبت له سخط الله سبحانه وتعالى، وهذا كما تقدم من التجزية للنفس والتحقير لها والإهانة. ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرين. ولهذا نجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله: واتقوني يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده، فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دار ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا الوجه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل هذا الذي نتعلمه من عواقب الذنوب معونة لنا على الخلاص منها، اللهم اجعله معونة لنا على الخلاص منها، واجعله حجة لنا يا ربنا لا علينا، واجعله لنا من العلم النافع الذي نرتفع به وننتفع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة على العاصي ما هو معونة على العبد على الحذر من الذنوب ومجانبتها والحذر من الوقوع فيها لعظم مضارها على العصاة في الدنيا والآخرة.
3: وأن هذه المعاصي لا تجلب للناس خيرا، بل تجلب لهم أنواع المضار وأنواع العقوبات والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. وكما عرفنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هذه العواقب والعقوبات تفصيلا واسعا نصحا منه رحمه الله تعالى وتحذيرا من الذنوب وأخطارها وأضرارها وعواقبها الوخيمة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا البيان الذي يسره لهذا الإمام رحمه الله في كتابه الداء والدواء معونة لكثير من الناس على التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم قرأوا في هذا الكتاب ما يحرك القلوب تحريكا عظيما للحذر من الذنوب واتقائها، لأن النفس كلما عظم إدراكها بأخطار الذنوب وأضرارها كلما كان ذلك معونة على الفكاك منها والخلاص من الوقوع فيها. قال رحمه الله تعالى في عده لعواقب الذنوب: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقص العقل، تؤثر تأثيرا في العقل بنقصه. وهذا التأثير على العقل بالنقص والضعف يكون بحسب تمادي العبد في الذنب والمعصية وتنوع وقوعه فيها، فإنه كلما ازدادت المعاصي كلما كان ذاك من أسباب ضعف عقله، بل ربما تلف العقل وضياعه، لأن المعاصي إذا وقع فيها المرء ملأت فكره بسموم مهلكة ومضرة، وكانت كما مر معنا في الحديث كل معصية تتسبب في نكتة سوداء على قلبه، إلى أن يصل بازدياده من الذنوب إلى درجة الرانة التي هي تغطية على القلب. وإذا كان في ازدياد من الذنوب كان في ازدياد من نقص عقله وضعف فكره ورأيه وفهمه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أنك لا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص لله سبحانه وتعالى إلا والأول أوفر عقلا من الآخر. بل هنا أيضا ملحظ مهم جدا، أن الأول الذي هو المطيع لله سبحانه وتعالى رب العالمين جل وعلا يسدده في عقله وفهمه ونظره وتأمله في الأمور، مثل ما جاء في الحديث القدسي العظيم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فالازدياد من الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو وفور في العقل والفهم، لأن العبد لا يزال يحظى مع الطاعة بتسديد الله له وتوفيقه. والعبد أيضا في طاعته لله لا يزال مستعينا بربه طالبا هدايته وتوفيقه، لما قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. فالحاصل أن المطيع لله مؤيد بتأييد الله ومسدد بمعونة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويدر. أضف إلى ذلك أن المطيع لله سبحانه وتعالى إذا التبست عليه الأمور وضاق عليه الفهم لها ولا يدري هل الخير له في الإقدام أو الإحجام، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى، يستخير الله سبحانه وتعالى بعلمه ويستقدره بقدرته ويسأله من فضله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظم وفور العقل بطاعة الله، وما أحرى المطيع بالتسديد والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى في أموره كلها. أما المعاصي والعياذ بالله فإنها لا تجلب للعبد إلا العواقب الوخيمة، ومن ذلكم ضياع عقله، من ذلكم ضياع عقله. ولهذا هو مع المعاصي أقرب منه إلى الطيش والاندفاع والتهور والعجلة وعدم المبالاة وعدم النظر في العواقب، هذه كلها أمور تحتف بالمعصية بل تجلبها المعصية، بخلاف الطاعة التي تولد عقلا وأناتا ورفقا ونظرا في العواقب وتأنيا في الأمور وسؤالا لله واستخارة له إلى غير ذلك من الآثار التي تجلبها الطاعات. ففرق بين المطيع لله سبحانه وتعالى والعاصي، مثل ما قال ابن القيم: فإن المطيع أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ثم تحدث رحمه الله عن العاصي فقال: كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه؟ ولهذا مما يؤثر أن أحد الأشخاص جاء إلى أحد أئمة السلف ونفسه متحركة في معصية من المعاصي يريد أن يفعلها، فقال له ذلك العالم: افعل هذه المعصية، افعلها لا حرج عليك، لكن لا تستعمل في هذه المعصية أي نعمة من نعم الله عليك، لا تستعمل أي نعمة، ما يليق بك أن تعصي الله وأنت تستعمل نعم الله، فلا تستعمل أي نعمة من نعم الله. قال: كل ما بي من الله. قال له: إذن أمر آخر، افعلها لكن اذهب في مكان لا يراك الله فيه. قال: كيف يكون هذا؟ أينما أكون يراني الله. هذا المعنى هو الذي يذكره ابن القيم رحمه الله، لأن هذا فعلا لما يستحضره المرء يكون معه معونة على الخلاص من المعاصي. كيف يكون عاقل وهو يعصي الله سبحانه وتعالى بنعم الله عليه مستعملا نعم الله في مساخط الله؟ هذا ليس من العقل ولا من الحكمة. فيقول: كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو يعينه غير متوار عنه، وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له؟ يعني أين العقل، أين العقل ممن كانت هذه حاله؟ فالعاقل يتفكر في هذه الأمور وهذه النعم وهذه الآلاء والعطايا، ويتفكر أيضا من جهة أخرى في اطلاع الله عليه ورؤيته سبحانه وتعالى له، فكل ذلك يردعه عن المعاصي، وهذا من العقل، وهذا من العقل. أما الآخر فقد دس نفسه، ومن ذلك التدسئة للعقل، بدل ما يكون عقلا وافرا يصبح عقلا مطمورا مغمورا بالأهواء وتتبع الملاذ والشهوات التي هي مضرة على العاصي في دنياه وأخراه. يقول رحمه الله أيضا في هذا البيان: فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم، لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، أي النعيم المعجل في الدنيا والنعيم المؤجل في الدار الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الدار الآخرة. نعم.
0: قال رحمه الله: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له من خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
3: قوله رحمه الله تعالى: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي إلى آخره، هنا يعني ينبه ابن القيم أو يجيب على إشكال ربما يأتي في هذا السياق إلى الأذهان. قد يقول قائل: إذا كنا نتحدث عن العقل والذكاء والفطنة، قد نرى عصاة ومفرطين حتى في فرائض الإسلام وواجبات الدين، قد نرى من ذلك ونرى عندهم علما ودراية وذكاء في أمور الدنيا ومصالحها وطريقة الأرباح وطريقة التحصيل إلى غير ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر ليس هو المقياس في هذا الأمر. قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني وصفهم أولا بعدم العلم وعدم الفهم وعدم الدراية، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا العلم بظاهر من الحياة الدنيا ليس مقياسا ولا ميزانا، وإنما الميزان للعقل هو فيما يتعلق بحياة المرء الحقيقية، بحياة المرء الحقيقية التي بها رفعته وعلوه في دنياه وأخرى. أما أن يكون الشخص في ذكاء في أمور الدنيا ثم الغاية التي خلق لأجلها ووجدت لتحقيقها لا يعرف عنها شيء، لا يعلم عنها شيء، والدار الآخرة والثواب والعقاب لا يعلم عنه شيء ولا يتفكر في هذا الأمر، هذا لا عقل له، لأن العقل هو من وفق صاحبه للدراية بالشيء الذي خلق له هذا الإنسان، وخلق هذا العقل وخلق هذا القلب لأجله، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحياة الحقيقية لا تكون إلا بهذا، وأما بدونه فإن الحياة حياة بهيمية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم.
0: قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير.
3: عندك وأي رخاء؟
0: وأي رخاء؟
3: رخاء كذا النسخ الأخرى رجاءنا.
0: قال: وأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف:
3: فلا تعلم نفس
0: ما في هذا الانقطاع والاتصال
3: كذا في النسخ أيضا والاتصال مثله. نعم نعم. الانقطاع أي عن الله، والاتصال أي بالشيطان وما يكون مبعدا له عن الله. نعم.
0: قال: فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع،
3: لأن قبله قال انقطع عن الله ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له، هناك انقطاع وهناك اتصال، انقطاع عن الله والاتصال بأعدى عدو الله الذي هو الشيطان. نعم.
0: قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال:
3: نعم، لم يقدر عليه الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم.
0: وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا كرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا، فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه، فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعدها أن تتخذونه وذريته أولياء من دوني؟
3: أن
0: تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي، وهو أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي
3: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم.
0: فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا؟ ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة.
3: نعم، بئس للظالمين بدلا، مثل ما قال في الأولى رحمه الله. هذا أيضا من العواقب الوخيمة للذنوب والأضرار التي تترتب عليها، أنها توجب القطيعة بين العبد وبين الله. الصلة التي بين العبد وبين الله والتي تكون بالطاعة هي حفظ للعبد وفلاح وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة، وفوز بالدرجات العلى، وآثارها وثمارها على العبد لا حصر لها ولا عد في دنياه وأخرى. فإذا دخل العبد في المعاصي أوجبت قطيعة بينه وبين الله، أوجبت قطيعة وبعدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة كما أنها تقرب إلى الله وتعلو بها منزلة العبد عنده جل في علاه، فإن المعصية تبعده عن الله وتقطعه عن الله، توجد بينه وبين ربه قطيعة تقطعه عن الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذه القطيعة صار نهبة للشيطان، صار نهبة للشيطان، وأصبح جندا من جنود الشيطان يقذفه في أودية الهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. أما ما دام مطيعا لله عز وجل فهو في حصن حصين، فهو في حصن حصين وحرز متين يقيه من الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. المؤمن هو في حصن، هو في حصن من الشيطان وحرز يقيه منه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل في المعاصي يكون بذلك سلط الشيطان على نفسه، يكون بذلك سلط الشيطان على نفسه وفتح الباب، فتح الباب لهذا العدو، فتحه على نفسه وجعل للشيطان نافذة يدخل من خلالها على العبد. أما ما دام محصنا بطاعة الله وذكره فالشيطان لا طريق له عليه، الشيطان لا طريق له عليه. فالحاصل أن المعصية توجب انقطاعا واتصالا، توجب انقطاعا واتصالا، انقطاعا عن الله سبحانه وتعالى واتصالا بالشيطان، لأن متى حصل أو وجد الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى وجد الآخر الذي هو اتصال الشيطان به وتسلطه عليه. ثم يقف هنا ابن القيم وقفة عظيمة موقظة، يقول: من هو هذا الشيطان الذي يسلم العاصي نفسه له ويصبح طوعه وطوع وساوسه وما يلقيه في فكر العاصي من أمور وأعمال؟ يقول: من هو هذا الشيطان؟ فيورد قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف يليق بإنسان عاقل يترك طاعة سيده ومولاه والمتفضل عليه والمنعم عليه سبحانه وتعالى ويسلم نفسه للشيطان فيكون مطيعا للشيطان منقادا لأوامر الشيطان؟ والشيطان عدو للإنسان وعداوته الإنسان قديمة، ويتربص بهذا الإنسان الدوائر ويحيك له الخطط التي يهلكه بها: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعمل عمله بنشاط ودأب حتى لا يصبح هذا الإنسان شاكرا مطيعا لله سبحانه وتعالى. فكيف يقطع المرء بالمعاصي نفسه عن الله ويسلمها للشيطان؟ بئس للظالمين بدلا، يختار طاعة عدوه وعدو أبيه آدم وعدو المؤمنين ويترك طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه من العواقب الوخيمة التي يجرها العاصي على نفسه. وليتضح الأمر أكثر، يؤتى هنا بسؤال، يقال العاصي بعصيانه مطيع لمن؟ العاصي بعصيانه ومعاصيه التي يرتكبها مطيع لمن؟ مطيع للشيطان، ليست هذه من طاعة الله، هذه معصية، اسمها معصية لله، اسمها معصية لله. فهذا العاصي عندما يعصي يقع في المعاصي وبهذا العصيان مطيع لمن؟ هذه طاعة للشيطان، الشيطان هو الذي يدعو للمعاصي. بل لا يكتفي بالمعاصي، لا يزال بالعبد حتى يدخله في الكفر بالله، ما تكفيه المعصية ولا تكفيه الثنتين من المعاصي ولا الثلاث ولا، بل يريد منه أن يغرق نفسه في المعاصي ويهلكه بها إلى أن يدخله في الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل اقتباسنا من الأضواء العلمية من فتاوى الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تستمر هذه الحلقة كسابقاتها في بيان حكم الاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله، لأن هذه القضية هي أخطر ما غزي المسلمون به من أسلحة الضلال. قال الشيخ رحمه الله: وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني أو انصرني أو ادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان ويغويهم. تتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهانة، وبعض ذلك صدق لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء بالغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم هذا سر الشيخ وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب، وهو اليوم أي وقت الشيخ موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. كذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلامس، يرون أيضا من يأتي على صور ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به ويقضي بعض حوائجهم. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكى لهم بعض هذه الأمور، فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به، فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه، فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما هذا كله من الشيطان، وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. قد قال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وكما قال نوح عليه السلام. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم، ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة، فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى عبادتها، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن. وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة أو أن يشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من خاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس، وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كان أحدهم إذا نزل بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، وكانت الإنس تستعيذ بالجن، فصار ذلك سببا لطغيان الجن، وقالت الإنس تستغيث بنا. وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم بهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين في بعض الأمور، وهذا من جنس السحر والشرك. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكثير من هؤلاء يطير في الهواء، وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله. وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان. نعوذ بالله من الضلال والخذلان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل الحديث في اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص في حلقتنا هذه ما ذكره من ضوابط لمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أن الله سبحانه أوجب على المسلمين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وجعل سبحانه ذلك علامة على محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإنما يتابع ويقتدى به صلى الله عليه وسلم فيما هو من التشريع لا ما هو من العادات. وأيضا إذا فعل بعض الصحابة فعلا أو قال قولا لم يوافقه عليه بقية الصحابة، وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، فإنه لا يتابع عليه، ويكون بالنسبة له من باب الاجتهاد الذي يرد إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله في هذا الموضوع: سائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله هذا سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوء فيه الاجتهادات ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل، فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهما في ذلك آخرون، وقال سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه
6: ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث. وإنما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق

0: وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير في موضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولا رأوه مستحبا ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام قال وقصد الصعود على الصفاء والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر رضي الله عنه أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهي المسلمون عن التشبه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها كذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك ومن هذا وضع ابن عمر على مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة فإن هذا لم يكن يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال إن هذا سنة مستحبة ومن هذه القاعدة العظيمة وما ذكر لها من الأمثلة يتضح بطلان ما يفعله بعض الخرافيين اليوم من تعظيمهم الآثار التي تنسب إلى الأنبياء أو الصالحين يتبركون بها ويقصدونها للعبادة كغار حراء وغار ثور ومكان المولد بمكة والمساجد السبعة بالمدينة وبقية مساجد المدينة غير المسجد النبوي ومسجد قباء فإن قصد تلك الأمكنة والتعبد فيها من البدع ومن وسائل الشرك والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين.

0: على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فهذه أجوبة للشيخ حول تعظيم الأشخاص، تعظيم الذي فيه نوع عبودية لغير الله تعالى، وذلك أنه دخل عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار، وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح. فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، قد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة، وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فقال لهم الشيخ: وأي من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه، فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا، ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء، ولا صالحا من الصالحين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره، مثل إنزال المطر وإنبات النبات وتفريج الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب، فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك، ولا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم في جميع ما جاءوا به ونطيعهم، كما قال نوح وصالح وهود وشعيب: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده، وجعلوا الطاعة لهم، فإن طاعتهم من طاعة الله. فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي، وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب واحد كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر. فلما سمعوا ذلك من الشيخ قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي هؤلاء عليه، ثم انصرفوا من عنده. وسئل رحمه الله عن تقبيل الأرض أمام بعض المشائخ أو بعض الملوك تعظيما لهم، فأجاب رحمه الله: أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال: كذبوا عليهم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها، يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله. وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وسئل رحمه الله عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس عند قدوم شخص معين معتبر، فقال: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. وليس هذا القيام يعني القيام المرخص فيه لدرء المفسدة في حق من لا يعرف السنة، ليس هو من القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم عليه وهو قاعد، ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعدا في مرضه، وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. قد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. قال: وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له قال: لا، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا، كما في قصة يوسف خروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله عز وجل، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضهم لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله، وبه نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوي هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، نواصل الاقتباس من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونختص في حلقتنا هذه فتوى له في موضوع أسماء المواليد وما يحرم منها وما ينبغي أن يسمى به المولود، لأن هذا موضوع مهم جدا في هذا العصر، فإن كثيرا من الناس تركوا الأسماء المألوفة والمعروفة بينهم وصاروا يستوردون أسماء من مجتمعات وبيئات بعيدة عن محيطهم، أو يجترون أسماء قديمة قد نسيت وبليت وطال عليها الزمن، فصار كثير من الأولاد يحملون أسماء غريبة عن أسرهم ومجتمعهم، وقد تكون أسماء محرمة أو أسماء أجنبية تحمل معها التشبه بأعداء الله والتقرب منهم، وهذه قضية يجب التنبه لها والتنبيه عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع: كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، فيسمون بعضهم عبد الكعبة كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة، وكما كان اسم عبد شمس ابن عبد مناف، وبعضهم عبد اللات، وبعضهم عبد العزى، وبعضهم عبد منات، وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. ونظير تسمية النصارى عبد المسيح، فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحده، فسمى جماعات من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن، كما سمى عبد الرحمن ابن عوف ونحوه، وكما سمى أبا معاوية، وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن، وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم، ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ، فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله، كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، وقد يتوبون لهم كما كان المشركون يتوبون للآلهة والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين. وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإسلامية، وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم، يعني بيت شيخ الإسلام غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني وعبد السلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وكان من شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب: يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله، كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف. فكان شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال تلميذه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. قال: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، ولما غلبت رحمته غضبه، كانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر، إلى أن قال رحمه الله: ولما كان الملك الحق لله وحده، ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقول أنا سيد ولد آدم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا، ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، ما زال الاقتباس من فتاوى حبر الأمة وإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتعتبر هذه الحلقة امتدادا للحلقة السابقة في بيان منهج القرآن ومنهج أتباع فلاسفة اليونان من المناطقة والمتكلمين في إثبات العقائد والتوحيد. قال رحمه الله: والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني العلمي الصلاحي والمنهاج الصابئ الفلسفي، وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان، وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره، فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل له، وذلك فطري ضروري، وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر. وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة. والغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي تصير إليه الحادثات فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه، وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة وإما أمر مضر. قال رحمه الله: ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان، أي من أسمائه سبحانه، ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. قال بعضهم: هو الدليل لي على كل شيء. قيل لابن عباس: بما عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، وصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب قد حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو القرآن، إلى أن قال: فإذا كان الحق الحي القيوم هو رب كل شيء ومليكه ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة، هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي يستدل به العبد ويفزع إليه ويرد جميع الأواخر إليه في العلم، كان ذلك سبيل الهدى وطريقه. كما أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله القائل إنه لا حول ولا قوة إلا بالله مؤيدا منصورا، فجماع الأمر أن الله هو الهادي وهو النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكل علم فلا بد له من هداية، كل عمل فلا بد له من قوة، فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة، ولا يستهدي العبد إلا إياه ولا يستنصر إلا إياه. والعبد لما كان مخلوقا مربوبا مفطورا مصنوعا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه، فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة، إذ بناء الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق. فهذه هي الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته. وأما الطريقة الفلسفية الكلامية فإنهم ابتدأوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفزعون إليه والأساس الذي يبنون عليه، فتكلموا في إدراكهم للعلم أنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما، وجعلوا العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل العلم إلا بها، إلى أن قال: وهذه الطريقة فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد، أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، ثم إنه يفوت بها من المقاصد المحمودة ما لا ينضبط. وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول، ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها، وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء، ولهذا لا يتفق اثنان رئيسان على مقدمات دليل إلا نادرا، فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. مثال ذلك أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم ثم الاستدلال بذلك على محدثه، ثم لهم في إثبات حدوث العالم طرق، فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام، ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله وإلا انتقض الدليل، ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. وأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والفرقان من طريق الجهل والنكران. انتهى كلامه رحمه الله باختصار، وحاصله أن طريق أهل السنة وأتباع الرسل البداءة بعبادة الله والدعوة إليها قبل كل شيء، لأنه سبحانه معروف بالفطر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بطريقة كلامية. وأما طريقة الفلاسفة والمتكلمين والمبتدعة فهي البداءة بالاستدلال على إثبات وجود الرب أولا، ثم إثبات الرسالات كأنهم لم يعرفوا ربهم قبل ذلك، تعالى الله عما يقولون: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولهذا يقول أهل السنة وأتباع الرسل: إن أول واجب على المكلف عبادة الله وحده لا شريك له، ويقول علماء الكلام: إن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال لإثبات وجود الله. ثم ما هي طرق النظر والاستدلال عندهم؟ إنها طرق ملتوية مختلفة متناقضة لا تؤدي إلى نتيجة تامة، ثم هي مخالفة لدعوة الرسل، حيث إن الرسل أول ما يبدأون به الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لم يأمروا بالنظر والاستدلال أولا، والله المستعان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فللشيخ رحمه الله كلام في تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، والرد على أهل الضلال الذين قالوا إن معنى الآية أنه لا وجود للأشياء من جهة نفسها، وإنما وجودها من جهة الله، فهي موجودة بوجه ربها أي بإيجاده لها. وربما يغلو بعضهم فيقول إن معنى الآية لا موجود إلا الله، كما هو قول ابن عربي وغيره من أهل وحدة الوجود. قال الشيخ رحمه الله: والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيمان، وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان، وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان. وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق، ثم جميع الكائنات هو خالقها وربها ومليكها، لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا، فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل، فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله، والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به، وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ المجرد وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية، فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به، ولا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى، إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله، وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان. وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى، لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه، فحمله على غير ذلك المعنى لمجرد المناسبة كذب على الله. ثم إن كان مخالفا لما علم من الشريعة فهو دأب القرامطة، وإن لم يكن مخالفا فهو حال كثير من الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارة لا يدل اللفظ عليها نصا ولا قياسا. وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فنقول تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين إن أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، يعني قول الصوفية كل شيء هالك إلا وجهه، كل وجود سوى وجوده فباطل، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث، كما ذكر رحمه الله وجوها لإبطال هذا التفسير المحدث ملخصها: أولا أن الله سبحانه قال كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه، فإن أريد بوجهه وجوده اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك، ويقتضي أن تكون المخلوقات هالكة وليس الأمر كذلك. وهو أيضا أي هذا التفسير على قول الاتحادية، فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحد، فلا يصح أن يقال كل ما سوى وجوده هالك، إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده، إذ أصل مذهبهم نفي السوى أو الغير في نفس الأمر. ثانيا، إذا قيل إن معنى الآية أن ما سوى الله فليس وجوده من نفسه وإنما وجوده من الله، فيكون المعنى كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو. قيل استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف في اللغة، لا حقيقة ولا مجازة، والآيات القرآنية تدل على أن الهلاك استحالة وفساد في الشيء الموجود، لا أنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه. ثالثا أنه إذا كان معنى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء سوى الله فهو ممكن الوجود، أما الله سبحانه فهو واجب الوجود، أي كل شيء هالك بمعنى أنه ممكن الوجود إلا وجهه أي إلا الله فهو واجب الوجود. قيل هذا من توضيح الواضح، فإنه من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود فهو ممكن الوجود. رابعا أن يقال إن اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه، قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما لا يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة، لأن هذا استعمال لللفظ فيما لم يرد به الكتاب. خامسا أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به، وهذا مناسب لما لا يكون لله، فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقيقة بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته، قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه، ومعلوم أن من نأى عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو كافر، فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود، انتهى. وهو ملخص من كلامه رحمه الله في الرد على من فسر آية من القرآن بتفسير لم يرد في الكتاب والسنة وأنه تفسير باطل، وهذا ينطبق اليوم على كثير من جهال الكتبة الذين يفسرون القرآن حسب أفهامهم وآرائهم، أو يفسرون القرآن بنظريات حديثة من نظريات الطب أو علم الفلك أو نظريات رواد الفضاء، ويسمون ذلك بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وفي هذا من الخطورة والكذب على الله الشيء الكثير، وإن كان بعض أصحابه فعلوه عن حسن نية وإظهار لمكانة القرآن بزعمهم، إلا أن هذا عمل لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. والقرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصحابي أو بما تقتضيه اللغة العربية التي نزل بها كما هو معلوم عند العلماء المحققين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل الاقتباس من أضواء فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مما ذكره في رسالته العظيمة التدمرية، حيث قال: لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، يعني توحيد الإلهية، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، يعني توحيد الربوبية، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله الأصل الذي يجب اتباعه في صفات الله عز وجل فقال: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفى عن نفسه، يعني رحمه الله أن الأصل في إثبات الصفات وتنزيه الله عن النقائص هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل للعقل والرأي في ذلك. ثم ذكر موقف السلف من ذلك فقال: قد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية. فطريقتهم إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ثم بين رحمه الله نوع الإثبات والنفي اللذين جاء بهما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في صفات الله عز وجل فقال: والله سبحانه قد بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، كما ذكر الشيخ أمثلة كثيرة للنفي المجمل الوارد في القرآن الكريم. ثم قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله: وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير. وذكر رحمه الله أمثلة كثيرة لذلك، إلى أن قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يلزم من اتفاق أسماء الله وصفاته مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في الألفاظ والمعاني اتفاقها في الحقائق والأعيان، وضرب لذلك مثلا في مسمى الوجود، فالخالق سبحانه موجود والمخلوق موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد. فالعرش شيء موجود والبعوض شيء موجود، ولا يقال إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين عند الإطلاق تماثل مسماهما عند الإضافة والتقييد. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة مما سمى به نفسه وسمى به بعض مخلوقاته، وأنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى والحقيقة. وفي ذلك رد على الذين يقولون إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات لله التمثيل بالمخلوقين، لأن هذه الأسماء والصفات تطلق على المخلوقين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستيفاء هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوي هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم، ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر في رسالته التدمرية أنه لا يلزم من اشتراك أسماء الله وصفاته مع أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام الموجود في الذهن اشتراكهما في الخارج والحقيقة والكيفية، إذ لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تخصه وللمخلوق أسماء وصفات تخصه. قال رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. قد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: وبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه بصيرا فقال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك: أتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار، العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: وقالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة. ثم ذكر رحمه الله أمثلة لهذا الاشتراك في الصفات، فقال: ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله.

0: لمحبته ولا رضاه مثل رضاه، إلى أن قال: ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله تعالى بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي وقوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضائي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. انتهى المقتبس من كلامه رحمه الله حول هذا الموضوع المهم الذي زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، لأنها لم تسر على هذه القاعدة العظيمة وهي وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، وأن الاشتراك في الاسم أو الاشتراك في الصفة بين المخلوق والخالق في اللفظ والمعنى العام لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة والكيفية، فلله أسماء وصفات تخصه وتليق به، وللمخلوق أسماء وصفات تخصه وتليق به، والذي يميز هذا الفرق هو الإضافة. فإذا أضيفت الأسماء والصفات إلى الله صار لها معنى يختص به سبحانه وتعالى وكيفية تختص به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صار لها معنى وكيفية يليقان بالمخلوق ويختصان به، فلا تعطيل ولا تمثيل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا في الحلقة السابقة ذكرنا مقتطفات من كلامه في بيان أن الاشتراك الموجود بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة والكيفية. قال رحمه الله: ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، ويجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين

0: إنما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا تمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليقان به، وللمخلوق رضا وغضب يليقان به. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عن ذلك جوابين: الأول أن كون العقل دل على هذه الصفات التي ذكرتها فإنه لا ينفي ما عداها، لأن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. وقد دل الشرع على هذه الصفات التي نفيتها، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. والجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات التي نفيتها بالدليل العقلي أيضا الذي أثبت به ما أثبت، بأن يقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على حكمته البالغة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. إلى أن قال رحمه الله: الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله، وهو بهذه المناظرة مع نفاة الصفات بعضها أو جميعها قد أفحمهم وألزمهم بالاعتراف بالحق، وإلا كانوا معاندين. فالواجب على المسلم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه، وأن لا يتدخل بعقله القاصر وفهمه الكاسد في تأويل النصوص وصرفها عن معانيها الصحيحة، بل فرضه التسليم والوقوف عند حده، فهذا هو طريق النجاة والسلامة من التكلف والانحراف. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، علمنا وهدانا ومن كل خير آتانا، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زال الحديث موصولا في موضوع إثبات أسماء الله وصفاته مما ذكره الشيخ في رسالته التدمرية، وأن ذلك لا يلزم منه تشبيه الله بخلقه كما تزعمه الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم في نفي الأسماء والصفات بحجة أنه يجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، ولا يمكن ذلك بزعمهم إلا بنفي الأسماء والصفات، لأنها قد سمي بها ووصف بها المخلوق. وقد نفى الشيخ هذا الزعم الباطل وقال إنه لا يلزم من إثبات أسماء الله وصفاته مشابهة المخلوقين، ووضح ذلك بضرب مثلين. المثل الأول أن الله سبحانه أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته سبحانه لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. وطوائف من أهل الكلام أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به عن نفسه من الصفات. يريد الشيخ رحمه الله بهذا أن يبين تناقضهم، لأن الباب واحد، يجب الإيمان بكل ما أخبر الله عنه من أمور الغيب عن نفسه وعما في الدار الآخرة. ثم قال رحمه الله: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما تصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم، يعني ما في الدنيا وما في الآخرة، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. ثم ذكر رحمه الله المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، فأخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. ثم ذكر اختلاف الناس في حقيقة الروح إلى أن قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن كيفيتها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجزوا عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، الخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قواعد نافعة في هذا الباب فقال: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكذلك قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه يرى ولا يحاط به إذا رؤي، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها. أقول وبهذا التقرير الواضح كشف الشيخ رحمه الله الشبهة التي يريدها نفاة الرؤية، وهي استدلالهم بهذه الآية على نفي الرؤية، وهي لم تنفها وإنما نفت الإدراك، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. الحمد لله رب العالمين على بيان الحق ووضوحه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

والحمد فرض في الصلاة قراءتها آياتها سبع وهن مثاني في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبياني وإذا نسيت قراءتها في ركعة فاستوفي ركعتها بغير تواني اتبع إمامك.

أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان، وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص.

يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان. سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان. والكل في أم الكتاب مسطر.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا، ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم ومحصليه الذين صحت نياتهم فيه وصح فيه قصدهم وأخذوا فيه بالطريق التي سلكها أئمة أهل العلم، وهذا الطريق هو الذي يصل من سلكه إلى مبتغاه ويحقق العلم فيه من اقتفى سنن أهل العلم في طلبهم وسمتهم وهديهم وسلوكهم. ثم إننا بين يدي شرح كتاب فضل الإسلام نقدم بمقدمة مهمة يحتاج إليها كل طالب للعلم، ألا وهي أهمية العلم في دين الإنسان. في الإسلام عظيم أن يكون المرء التزم به، وعظيم أن يكون المرء قد أجهد نفسه وجاهد نفسه في أن يكون على حقيقة الإسلام، ولكن لن يكون ذاك إلا بالعلم. فالعلم النافع به يصلح القلب وبه يصلح العمل، ولهذا قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومعنى على بصيرة يعني على علم، لأن البصيرة للقلب هي العلم الذي به يبصر حقائق المعلومات ويدرك الصواب فيها. وقال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد قال أهل العلم إن هذا النور هو الإسلام الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يزدادوا من شيء شيئا إلا أن يزدادوا من العلم، فقال جل وعلا في سورة طه: وقل رب زدني علما. رفع الله أهل العلم على سائر المؤمنين لما حصلوه من العلم، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل مؤمن يرفعه الله جل وعلا بإيمانه، وكل صاحب علم صحيح من أهل الإيمان فإنه مرفوع على غيره درجات، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل العلم. وطالب العلم إذا سلك هذا الطريق فإن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذلك أن طريق الجنة يكون بصحة الاعتقاد ويكون بصحة العمل، وصحة الاعتقاد لا تكون إلا بعلم، وصحة العمل لا تكون إلا بعلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما من علم التوحيد أو علم الفقه والحلال والحرام سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن الجنة من أسباب دخولها صحة العمل وصحة الاعتقاد. ومن فضل العلم أن العالم يستغفر له كل شيء، العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، لأنه سبح وهلل ومجد الله وعظم وأثنى عليه وسار في اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام عن يقين وعلم ومعرفة، وهذا يكون به الكمال، كمال المخلوقات، فيكون أولى المخلوقات بالفضل والرفعة والقربة من الله جل وعلا. لهذا تعرف الأشياء فضل طالب العلم وفضل العالم، فيستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. ثم لأن كل هذه الأشياء التي جعلها الله جل وعلا غير مكلفة تعرف فضل العالم الذي يعلم الناس الخير والذي يبث في الناس محبة الله جل وعلا والعلم به وأسمائه وصفاته وما يستحقه جل وعلا من التوحيد وما يستحقه جل وعلا من التعظيم وما يستحقه نبيه صلى الله عليه وسلم من المحبة والمتابعة والعلم بسنته والاقتداء به، فحينئذ يكون ممن ينشر في العالم محبة الله جل جلاله والعلم به، وهذا شيء يفضل به العالم ما سواه من الكائنات. لهذا يستغفر له كل شيء رضا بما يصنع، حتى الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لعظيم عمله. لهذا إذا علمت بعض هذه الأشياء فإنك تقبل إقبالا شديدا على العلم في حفظه وتدارسه وحضور حلق العلم ومعرفة ذلك، لأن هذا لا يرغب فيه إلا مؤمن صحيح الإيمان، ولا يرغب عنه إلا مفرط. وكل من جاهد نفسه في العلم فإنما يجاهد نفسه في صلاح قلبه وصلاح عمله. والعالم أو طالب العلم إذا أذنب فإن استغفاره ليس كاستغفار سواه، لأنه إذا استغفر فيكون استغفاره عن علم وبينة وعن معرفة بالله جل وعلا وما يستحق، ومعرفة بقصور نفسه وبما ارتكبه وما قصر فيه. لهذا كان سيد علماء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو في صلاته بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فجعل هذا الدعاء لأبي بكر الصديق وهو الأكمل علما وعملا وسلوكا وسابقة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وخلة، فجعل له هذا الدعاء الذي فيه أعظم الاستغفار والإنابة من جهة عظم الاعتراف بالذنب: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل طالب علم وعالم بقدر معرفته بالله وعلمه بالله جل جلاله وعلمه بتفاصيل الشريعة وعلمه بتفاصيل حق الله في الاعتقاد، فإنه يعظم عنده الذنب، بل تكون عنده بعض الأعمال مما يوجب الاستغفار، ولو كانت عند غيره ليست مما يوجب الاستغفار. ولهذا يعظم تعظم درجة طالب العلم والعالم بقدر ما اكتسبه من علم التوحيد وعلم العمل في عظم استغفاره وإنابته لله جل جلاله. وفي هذا الزمن ربما ترون أن كثيرين أساءوا ظنا بالعلم من جهة بل من جهات، أساءوا ظنا بالعلم في ظن بعضهم أن العلم لا فائدة مرجوة منه بقدر ما يبذل فيه الباذل، ومنهم من أساء ظنا بالعلم في أنه إذا تعلم فإنما سيكون في نهايته مثل غيره ولن يكون له من الأثر الشيء الكبير الذي يوازي تعبه في العلم، ومنهم من أساء الظن بالعلم في أن الأهم هو الدعوة للناس والإرشاد والبذل ونحو ذلك، والعلم ليس في الأثر كأثر النشاط والدعوة ونحو ذلك. ومنهم من أساء ظنا بالعلم في أن العلم لن يكون لأصحابه شأن، وأن الشأن إنما هو لغيرهم، إما من أهل الدنيا وإما من أهل الاتجاهات المختلفة في هذه الحياة، وهذا كله هذه الأشياء جميعا من سوء الظن بالشريعة، لأن العلم هو الشريعة، والواجب على طالب العلم أن يحسن ظنه بالله جل وعلا، وأن يحسن ظنه بحمله للعلم، وأن يحسن ظنه بالعلم والعمل جميعا، وأن يقبل على ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وقد قال أحد العلماء أيضا في منظومة له بل في شعر له: لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطف. وهذا حق، فإننا جربنا ورأينا في أن كل من أساء ظنا بالعلم وتخلف عن سبيل حملة العلم ودرس ثم انتهى، درس ثم ترك ولم يستمر في العلم، إلا كان أمره إلى غير كمال. فالعلم به كمال الروح، به كمال الاعتقاد، به كمال العمل، به كمال انشراح الصدر، به كمال رؤية الأشياء، به كمال الأمن في ألا يتصرف شيئا إلا على وفق الشريعة. وقد ذكر أهل العلم أن من أسباب ضلال الضالين من هذه الأمة أنهم ضلوا لأنهم لم يكونوا على علم صحيح، فالعلم الصحيح سبب من أسباب وقاية الفتن ووقاية أسباب الضلال والافتراق إلى غير ذلك من آثار ترك العلم. لهذا أوصيكم ونفسي بالمحافظة على العلم وعلى حمله وحفظه وتدارسه، وأن يتعاهد المرء ما درسه، وأن يقبل على ما لم يعلمه بأخذه عن مشايخه الذين يوثق بهم في فهمهم للعلم وفي أدائهم له، لأن هذا به إن شاء الله تعالى صلاح النفس وصلاح العمل. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والعلم، وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه سبحانه جواد كريم. اقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فضل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا

لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبيض

وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى، كيف يغبنون.

0: وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
1: الحمد لله، وبعد، هذه الرسالة، رسالة فضل الإسلام الإمام المجدد شيخ الإسلام أبي عبد الله وأبي علي محمد بن عبد الوهاب، هذه الرسالة من الرسائل المهمة التي كتبها الإمام المجدد عليه رحمة الله، وسماها فضل الإسلام لأنه أول باب في هذه الرسالة. ووجه أهمية هذه الرسالة أن هذه الرسالة تعتبر رسالة في المنهج الذي يتميز به حملة التوحيد وأتباع السلف الصالح بعامة، كما أنها تبين كثيرا من المباحث والمسائل المتصلة بالواقع العملي للدعوة ومخالطة المسلم المتبع لطريقة السلف للناس من جميع الاتجاهات ومن جميع الأفهام والأهواء. ففيها بيان تفسير الإسلام، وفيها بيان فضل الإسلام، وفيها بيان البدع وأن البدع أشد من الكبائر، وفيها بيان معاني الانتماء، الحق وإبطال أنواع الانتماء المحدثة، وفيها تفصيل المنهج من حيث الأولويات، الاهتمام بالسنة ورد البدع، وفيها ما يتصل ببحث الألقاب والشعارات التي قد يتسمى بها أو قد يرفعها بعضهم وبيان حكم ذلك، وفيها بيان أن الإسلام واجب أن يدخل فيه كله وألا يفرق بين أمر وأمر فيه من حيث وجوب الدخول فيه والإيمان بذلك. فهي رسالة تعد رسالة منهج يميز المتبعين للسلف الصالح أهل التوحيد وحملة العقيدة، وقد ألفها الإمام المجدد رحمه الله لسد هذه الثغرة العملية التي أدركها من واقع معاشرته، بل من واقع قيادته للمؤمنين في الدعوة وفي العلم، حيث ظهر له ضرورة تبيين هذه المسائل، لكن على طريقته رحمه الله، في أنه إنما يذكر الباب ويذكر تحته الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك وبعض أقوال السلف. وهذه منهجية في التأليف اعتمدها في كثير من أو في الأكثر من مؤلفاته رحمه الله تعالى. ومن أوجه الاهتمام بهذه الرسالة فضل الإسلام أنها لم تشرح من أبناء الشيخ رحمه الله ولا من تلامذته القريبين منه، كما شرحت رسائل أخرى وبينت وفصلت ككتاب التوحيد وكغيره من الكتب والرسائل والنبذ التي كتبها عليه رحمة الله. والحاجة في كل زمان قائمة إلى هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه الرسالة، لهذا كانت العناية بها مهمة. وقد سبق لي منذ بضع سنين أن شرحت هذه الرسالة في مجالس كثيرة، واشتمل ذلك الشرح على إطناب في بعض الأبواب وعلى اختصار في بعضها، ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الشرح مشتملا على مقاصد الكتاب وعلى إيضاحات مهمة تفهم مقصود المؤلف وتقرر المنهج السلفي ومنهج أهل التوحيد في هذه المسائل، وتقرر ما يتميز به حملة السنة عن غيرهم في الاعتدال في القول والاعتدال في العمل والنظرة الصحيحة للأمور وفق السنة لا وفق الأهواء المختلفة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. فضل الإسلام يريد به أمورا. الأول: فضل الإسلام في نفسه على غيره من الملل. والإسلام يشمل الدين كله بمراتبه المختلفة: الإسلام والإيمان والإحسان، ويشمل أيضا الدين كله من جهة العقيدة والشريعة والسلوك والجزاء ونحو ذلك. فالإسلام في نفسه فضل غيره وصار مفضلا على غيره بتفضيل الله جل وعلا. الأمر الثاني: أن فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه واستقاموا عليه ظاهر في الدنيا والآخرة في النصوص، فيبين المؤلف بعضا من النصوص التي تدل على فضل الإسلام على أهل الإسلام وآثار الإسلام المباركة على عباد الله المؤمنين. الأمر الثالث: أن الإسلام تحمله أمة، وهذه الأمة لأجل حملها للإسلام صارت مفضلة على غيرها وصارت خيرا من غيرها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبق الآية: كنتم للناس خير أمة أخرجت، وذلك لفضل هذه الأمة في نفسها بما حملت من الدين ولفضلها على غيرها من الأمم. ثم فيه فضل الأمة الوسط من هذه الأمة على سائر فرق هذه الأمة، فأمة الإسلام افترقت على فرق إلى فرق كثيرة، وكلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الجماعة، وهي التي أخذت بالدين الوسط، يعني بالدين المتيقن منه العدل الخيار. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، عدلا خيارا لوسطيتها في العقيدة بين الغالين وبين الجافين، ولوسطيتها في الأحكام بين الغالين والجافين، ولوسطيتها في السلوك بين الغالين والجافين، ولوسطيتها في أنواع التعامل مع الخلق بين الغالين والجافين. لهذا صارت هذه الأمة الوسط من أهل الإسلام صار لها من الفضل المزيد. فإذا كان لأهل الإسلام عامة كأمة فضل خاص بينته الآيات والأحاديث، وكذلك أحرى الناس في أخص الفضل وأعلى الفضل هم أهل التوحيد والسنة الذين أخذوا بطريقة الجماعة الأولى. لهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وهذا من فضل الله العظيم. لهذا بين رحمه الله في هذا الباب وفي هذا الكتاب بعامة ما يتصل بتقرير هذه المسائل وبيان أنواع الفضل في الدنيا والآخرة في العقيدة والشريعة وأهل الإسلام، وما تميز به القرآن والسنة من الفضل على أهله المتمسكين به بأنواع الفضل، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في قوله وقول الله تعالى يصح فيها الوجهان بالجر عطفا على فضل، يعني باب فضل الإسلام وباب قول الله تعالى، والرفع ابتداء وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم على نحو ما مر معنا في شرح كتاب التوحيد. قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في عرفة في يوم جمعة. بيّن الله جل وعلا فيها أنه جل جلاله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وإكمال الدين يعني أن هذا الدين وهو دين الإسلام بعقيدته وبشريعته وبمصادره من الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة، أن هذا قد أكمله الله جل وعلا، فأكمل لنا الدين فلم يعد فيه زيادة لمستزيد. وهذا من فضل الإسلام أن غيره من الملل لم تكن كاملة بل كان

أصول الدين وعقائد الملة أنها ظاهرة بينة واضحة، ما تجعل أهل الإسلام في أمنة أن يكونوا ضالين عن الحق كما ضل من قبلنا، أو يكونوا زائغين عنه لعدم علمهم به. فالعلم به ظاهر، وإكمال الله لنا الدين بين، فلذلك من الله على الناس بهذا الإكمال حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: وأتممت عليكم نعمتي. والنعمة نوعان: نعمة دينية ونعمة دنيوية. والإسلام له فضل في الجهتين، من الجهة الدينية الإسلام بمصادره من الكتاب والسنة فيه البيان لما يحتاجه الناس في أمر دينهم، حيث لا يلتبس من أراد الحق، لا يلتبس الطريق على من أراد الحق. وفيه أيضا فضل على أهل الإسلام في النعمة الدنيوية، لأن الله جل وعلا وعد من تمسك بالإسلام أنه يكون في حياة طيبة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تشمل الطمأنينة في هذه الدنيا، وتشمل الأمن، وتشمل سعة الرزق، وتشمل الرضا ونحو ذلك مما لا تكون الحياة الطيبة إلا به، ولا يكون الاطمئنان والعيش الرغد إلا به. مهما كثر المال أو كثرت زخارف الدنيا فلا تستقيم إلا بالطمأنينة والرضا والأنس بالله جل جلاله. هذه كفلها الدين لأهل الإسلام. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام إذا رضيه الله جل وعلا لعباده دينا، معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يرضى عمن أخذ بهذا الإسلام، ويرضى عمن استقام على الإسلام ودخل فيه. وإذا كان كذلك فأهله مرضي عنهم، وإذا كانوا مرضيا عنهم من الله جل وعلا فهم إذن مخصوصون بتوفيق الله جل وعلا ومعيته الخاصة. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله جل وعلا، المعية الخاصة، هي لمن رضي عنه. فمن رضي عنه قولا وعملا وذلك بتمسكه بالإسلام اعتقادا وعملا، فإنه يحظى بالمحبة من الله جل جلاله والتوفيق والهدى. وهذه كلها فيها من الآثار في الدنيا والآخرة ما لا يدخل تحت حصر. إذن دلت الآية كما هو مراد المؤلف رحمه الله أن الإسلام كمل، وأن الله أتم علينا النعمة الدنيوية والدينية، وأنه رضي الإسلام دينا ورضي عن أهله الذين أخذوا به. وهذا من محبة الله جل وعلا للإسلام لهذا الدين، ومن فضل الدين على أهله أنه كان سببا في فضل الله جل وعلا ومحبته وإنعامه وإكمال الأمر لأهل الإسلام. وإذا تأملت في غيرنا فإنك ستجد أن الله جل وعلا لم يمنحهم من الفضل كما منح هذه الأمة. ولهذا وجب على المؤمن أن يتبين فضل الله جل وعلا عليه، وأن لا يمن على الله بعمله، أو أن لا يمن على الله جل وعلا بعبادته وبسلوكه، فإن الله جل وعلا هو صاحب المنة لو كانوا يعقلون. وفي الآية من الفوائد: أولا، أن قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، أن الإكمال شمل الدين كله،

0: ينقسم في أحد الاعتبارات إلى عقيدة وشريعة، وإكمال الدين يعني إكمال العقيدة وإكمال الشريعة. والعقيدة لها وسائل لإثباتها والعلم بها، وإثبات الغاية إثبات للوسيلة، فإثبات كمال الغاية وإثبات كمال الوسائل. ففي الآية دليل على أن وسائل تقرير العقيدة والشريعة قد أكملها الله جل وعلا بما دل عليه في الكتاب والسنة من الأدلة النصية أو الأدلة الأخرى التي دل عليها القرآن والسنة. فعقيدة الإسلام أكملها الله، فلا يمكن أن يكون في غير الكتاب والسنة من الدين ما هو أكمل مما فيهما. ولهذا بطل قول الفلاسفة وأهل الكلام وأهل الفرق بعمومها في أنهم راموا الكمال في طرق عقلية أو فلسفات كلامية، راموا الكمال فيها فأخذهم النقص، حتى قال قائلهم طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ويريدون أيضا أكمل. وهذا دلت الآية على بطلانه، لأن إكمال الدين لا يكون إلا بإكمال وسائل إثباته، وإذا كانت وسائل إثباته كاملة فإن الطرق المختلفة التي أحدثت وسائل أخرى إنها ظاهرة البطلان. الفائدة الثانية قوله جل وعلا رضيت لكم الإسلام دينا، في قوله لكم ما يدل على أن الإسلام الذي رضي هو الإسلام الخاص الذي صار سمة هذه الأمة، وإلا فكلمة الإسلام تشمل رسالة كل رسول، لأن كل رسول بعث بالإسلام، لكن في قوله لكم ما يدل على أن الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا هو الإسلام الخاص الذي من لم يدخل فيه فإنه ليس بمسلم، بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل ذلك فمن أسلم الإسلام الذي أمر به الرسول الذي جاء فإنه يكون مسلما مرضيا، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا إسلام إلا الإسلام الخاص. وهذا يشمل مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والدين هو كل ما يدين به الناس ويجعلونه إلفا لهم وديدنا لهم، وهو في أصله مأخوذ من الديدن، هذا ديدنه يعني هذا ما اعتاده والتزمه، دينته يعني التزمته، والدين سمي بذلك لأنه ملتزم. والدين كذلك هو الطريقة الملتزمة، فإذا اعتقد شيئا والتزمه صار له دينا، وإذا عمل بشيء وسلكه صار له دينا، حتى تصير الأنظمة التي تلتزم في اللغة تسمى دينا، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، سمى طريقة الملك في الأحكام في مسألة السرقة، وأن الذي سرق يؤخذ أسيرا أو رقيقا عقابا له على سرقته، سماه الله جل وعلا دينا لأنه التزام لحكم في كل حال، لهذا صار الدين دين الملك في قصة يوسف هو ما التزمه الملك في رعيته حين ذات من الشرائع. إذا كانت الشريعة مخالفة لشريعة الإسلام يصح أن يقال لغة إن هذا دين كذا لأنه يدان به ويلتزم، لهذا صار الدين دين الملك في قصة يوسف هو ما التزمه الملك في رعيته حين ذاك من الشرائع. وإذا كانت الشريعة مخالفة لشريعة الإسلام يصح أن يقال لغة إن هذا دين كذا لأنه يدان به ويلتزم. فإذا في قوله رضيت لكم الإسلام دينا أن كل التزام يلتزمه الناس في أمور العقائد أو في أمور الشرائع والأحكام والأقضية أو في أمور السلوك أو في أمور الدعوة والمنهج، إذا التزموه ويكون ليس مدلولا عليه بنص القرآن أو بنص السنة أو بما حكم به السلف أو أئمة الإسلام، فإنه بدلالة الآية يمكن أن يقال إن الله لم يرضه دينا، لأنه ما رضي دينا إلا دين الإسلام على النحو الذي أوضحنا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: قال رحمه الله بعدها وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك. مناسبة الآية ودلالتها أن الإمام المصلح رحمه الله تعالى يريد أن الدين والإسلام له فضل على أهله الذين اتضحت لهم فيه معالمه، حيث إنهم يسلمون من براثن الشهوات وبراثن الشبهات وهي أعظم، وإذا وردت الشكوك فإن صاحب الدين يسلم من التردد فيها، فيكون حينئذ عنده البصر النافذ والبصيرة التامة عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك. لهذا قال جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. إذا وقعت الشكوك من أهل الشرك أو أهل البدع أو أهل الضلالات وأوقعوها لدى المؤمن وعرضوها عليه، فإن من فضل الإسلام على المؤمن على المسلم إذا علم وتمسك به وصار له به النور في قلبه أنه لا يتأثر بتلك الشبه ولا يتأثر بتلك الشكوك، كما كان إمامنا عليه الصلاة والسلام قويا فيما واجه به المشركين، حيث قال لهم يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني من دين الإسلام والتوحيد الذي جئت به، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي فيها النفي وفيها الإثبات، وهذا من فضل الإسلام على أهله أن صاحب الإسلام الذي علم دين الإسلام بالأدلة وعلم العقيدة وتبين له التوحيد واعتقد ذلك عن علم وبينة وبصيرة ويقين أن الله جل وعلا يحميه عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك فلا يتردد ولا يزيغ. ومن أعظم أسباب الزيغ أن تلد الشبهة فلا يجد ما يرد به تلك الشبهة، لكن كلما قوي الإيمان، كلما قوي الإسلام والعلم بتفاصيل الإسلام في عقيدته وشريعته، فإن المرأة يكون قويا معتزا بالإسلام، لا تؤثر فيه شبهة، وإذا عرض له شك أو عرض له عارض من شبهة أو شك أو ريب فإنه يرده بقوة. وهذا من آثار وفضل الإسلام على أهل الإسلام، أن الله جل وعلا يثبتهم، وأن الله جل وعلا يقذف في قلبهم النور، وأن الله جل وعلا لا يكلهم إلى أنفسهم بل يعينهم ويسددهم عند حلول الشبهات. وهذا مجرد واقع، فإنما صمد في كل زمن في عند حلول الفتن إنما صمد أهل العلم بالإسلام وأهل العلم بالشريعة، أهل العلم بالعقيدة والسنة، فإنهم صمدوا ونفعوا وكان لهم الأثر على أنفسهم وعلى الأمة في كل زمان ومكان. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: ولعلماء الحديث وحملته في كل زمان من العلم بالدين ومن القوة عند حلول الشبهات، يعني معنى كلامه ومن القوة عند حلول الشبهات، ما يفضلون به غيرهم، حتى إنك تجد عندهم من اليقين والعلم التام عند حلول الشبه على الإسلام والسنة ما يتعجب منه المرء، لكن هذا بفضل الله جل وعلا وبرحمته. وكذلك من كان معهم في حمل الحديث والسنة والعناية بذلك، فإن الله جل وعلا يقوي يقينهم ويعظم معرفتهم وعلمهم حتى يكونوا ثابتين أقوياء عند حلول الشبهات وعند ورود الشكوك والريب، أو كما قال رحمه الله تعالى، هذا معنى كلامه. فإذا دلت الآية على أن الإسلام له فضل على أهله، فضل عظيم، في أن المسلم إذا استمسك بالتوحيد وأسلم الإسلام الكامل لله جل وعلا فإنه تقوى عزته ويقوى يقينه، فلا يلفته حينئذ عن دينه لافت ولا يصرفه عن دينه صارف، بل يثبته الله جل وعلا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في هذه الآية مناسبة عظيمة لفضل الإسلام، وهو أن الله جل وعلا خاطب المؤمنين بأنهم إن حققوا الإسلام بما يشمل المراتب الثلاث، إن حققوا الإسلام واتقوا الله وآمنوا برسوله، فإن الله جل وعلا يتفضل عليهم لأجل هذا التمسك منهم ولأجل استعصامهم بالله جل وعلا واعتصامهم بحبله ودينه المتين، فإن الله جل وعلا يمن عليهم بثلاثة أنواع من الفضل. الأول أنه يؤتيهم كفلين من رحمته، وهذا كما قال هنا: يؤتكم كفلين من رحمته، والكفلين يريد بها الحظين، يعني يؤتكم حظين عظيمين من رحمته، وهذان الحظان العظيمان تشمل الأجر بأن الله جل وعلا يضاعف الأجر للمؤمن، فكل مسلم يؤتيه الله جل وعلا أجره مرتين، يعني يضاعف له الأجر والثواب منة من الله جل وعلا وتكرم. وأيضا يؤتكم كفلين من رحمته، يشمل الرحمة التي تقوم بها الحياة، رحمة الدنيا وأيضا رحمة الآخرة. فلا أحد يسلك في الدنيا طريقا إلا وهو محتاج إلى رحمة الله جل وعلا. قال يؤتكم كفلين من رحمته، وكذلك الآخرة لا أحد ينجو فيها إلا برحمة الله جل وعلا. فإذا شملت الآية أن الله جل وعلا تفضل على أهل الإسلام بأنه يؤتيهم كفلين من رحمته، رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. الفضل الثاني قال ويجعل لكم نورا تمشون به. والنور الذي يمشون به هو نور العلم واليقين والبصيرة. قد دارت تفاسير السلف على أن النور الذي يمشى به هو نور العلم واليقين والبصيرة. فإذا استقام المرء حقيقة على الإسلام وجاهد نفسه في تقوى الله والإيمان برسوله، فإن الله جل وعلا يمنحه العلم بتهيئة سبله له، وبمحبة أهله، وبسماع كلامهم، فيجعل له نورا يمشي به. وها هنا وقفة في أن الله جل وعلا من أسمائه النور، والنور في أسمائه جل وعلا له أثر في الشريعة، لأن الله جل وعلا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا، وجعل الكتاب الذي هو القرآن نورا، وجعل في قلوب المؤمنين أيضا العلم نورا. قال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والنور هنا في أحد التفسيرين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عطف عليه الكتاب، أو على القول الثاني أنه الكتاب لكن نوع وصفه. والنور هذا الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب، هذا لا يكون إلا لأهل الإسلام، فكل مؤمن له حظ من هذا النور، لكن إنما يعظم هذا النور عظمة تحصيل الإسلام والاستقامة عليه عقيدة وشريعة. لهذا كلما قوي أخذ الإسلام، كلما قوي العلم بالشريعة، كلما قوي العلم بالاعتقاد، كلما قوي العلم بالله جل وعلا، كلما زاد هذا النور في القلب. وإذا زاد النور في القلب فإنه يبصر به في الظلمات، ظلمات الشبهات وظلمات المسائل التي قد ترد على الإنسان في حياته. وتسمية الله جل وعلا له نورا في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، في قوله به تمشون به، يعني تمشون بهذا النور في الظلمات، فإن هذه الحياة ما فيها من شبه وما فيها من شهوات وما فيها من صوارف أشبه ما تكون بالظلمة، لهذا يحتاج فيها إلى النور، وكلما قوي النور قوي إبصار الطريق. ومن آثار ذلك أن أهل الإسلام المستمسكين به والمستمسكين بطريقة السلف، والذين أخذوا بالإسلام والسنة على نحو ما سيوصف في هذا الكتاب بالأدلة، على أن كل من قرب منهم فإنه سيبصر من النور بقدر قربه منهم، وكلما بعد منهم كلما ضعف عنه النور وله النور بقدر بعده عنهم. قد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، في أن من آثار النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب أهل التوحيد والسنة أن من قرب منهم صار له من النور بقدر قربه منهم بحيث يبصر به صواب الطريق. لهذا تجد العامي من أهل التوحيد ممن لم يتعلم العلم عنده من النور والبصيرة في كثير من المسائل في العقيدة في التوحيد وفي السلوك ما يبصر به طريق الظلمات، لأنه وإن لم يكمل عنده العلم أو يكون على علم لكن لقربه من أهل هذا النور فإنه يحصل له ذلك. وهذه قاعدة مهمة في سبيل المنهج في أن الالتحاق بأهل العلم والقرب من أهل الاستقامة على الإسلام والسنة وطريق السلف الصالح كلما قرب العبد منهم ومن طريقتهم كلما منحه الله جل وعلا النور الذي يبصر به ولا يضل به السبيل. أما الفضل الثالث في هذه الآية ففي قوله تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم، فمن فضل الإسلام على أهله أن الإسلام بتحقيقه سبب عظيم من أسباب المغفرة، فالله جل وعلا وعد كل مسلم ومسلمة وعد كل مؤمن ومؤمنة أن يغفر الله جل وعلا لهم. قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكل موحد قد وعده الله جل وعلا بالمغفرة، فالمغفرة يحظى بها مغفرة الذنب يحظى بها أهل الإسلام. لهذا من الله جل وعلا على أهل الإيمان على أهل الإسلام بأن جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا ونحوه من آثار مغفرة الله جل وعلا لعباده المؤمنين لأنهم استقاموا على الإسلام. فهذا من فضل الإسلام عليهم أن كان أخذهم للإسلام سببا من أسباب مغفرة ذنوبهم. فأعظم سبب وأعظم وسيلة للمغفرة أن يستقيم المرء على الإسلام، وكلما كان أقوى في الاستمساك بالإسلام والسنة والبعد عن الشرك فإنه يكون أقوى في الإتيان بسبب المغفرة. لهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض خطايا فإن الله جل وعلا يأتي بقرابها مغفرة. لهذا نقول دلت الآية على أن المؤمن إذا اتقى الله وآمن برسوله وحقق ذلك الإسلام والتزم بالسنة بإيمانه برسوله حق الإيمان والاستقامة على سنته والاقتداء بهدي عليه الصلاة والسلام والبعد عن كل ما يخالف سنته فإنه موعود بهذه الفضائل الثلاث العظيمة، أنه يؤتى أجره مرتين بل يؤتى كفلين عظيمين وحظين كبيرين من رحمة الله جل وعلا لعبده، وأنه يجعل الله له نورا يمشي به فلا تلتبس عليه الطرق ولا يشتبه عليه السبيل، وأن الله جل وعلا يجعل له من كل ذنب يجعل له في كل ذنب مغفرة ورحمة منة منه جل وعلا وفضلا وتكرما. هذه الآية قد ذكر فيها كثير من المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب وأن المراد بها أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة تدخل فيه لأنها أحق بهذا الوصف وهو الإيمان والتقوى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن الله جل وعلا قال في آخر الآيات في سورة في الآية اللي بعدها في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وهذا يدل على أن المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله غير المراد بأهل الكتاب. الثاني أن أهل الكتاب وعدهم الله جل وعلا أنهم إذا آمنوا واتقوا وآمنوا برسوله وأحسنوا إسلامهم أن الله جل وعلا يؤتهم أجرهم مرتين. كما جاء في سورة القصص وكما جاء في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. فأهل الكتاب إذا استقام وآمن وأسلم فإنه يؤتى أجره مرتين، لكنهم ليسوا هم المقصودين بهذه الآية. تنبيه الثاني أن في قوله جل وعلا: ويجعل لكم نورا تمشون به، النور كما ذكرت لك يعبر عنه في التفسير بعدة تعبيرات، فتارة يعني في مواضعه من القرآن، تارة يقال النور هو القرآن، تارة يقال النور الإسلام، تارة يقال النور السنة ونحو ذلك، وكلها تفاسير صحيحة، لأن الجميع نور كما وصف الله جل وعلا الإسلام بأنه نور، وأن القرآن نور، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم نور إلى آخره. إذا تبين هذا بعد هذه الآيات فيظهر مما سبق أن الله جل وعلا إذ جعل الإسلام مفضلا على غيره وجعل أهله مفضلين على غيرهم وجعل هذه الأمة مفضلة على غيرها، وهذا يعني أن تبع بهذا التفضيل عظيمة، لأنه كلما عظم الفضل كلما عظمت التبعة. لهذا قال الله جل وعلا في وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالقرآن هو أفضل الكتب لأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين لأسباب جاءت في الكتاب والسنة، يعني أسباب هذا التفضيل. وهذه الأمة أفضل بنص الكتاب والسنة كما مر معنا. إذا كان كذلك فإنه كلما زاد الفضل كلما زاد في التبعة، لأن الله جل وعلا يؤاخذ الفاضل بما لا يؤاخذ به غيره، ويؤاخذ العالم بما لا يؤاخذ به من ليس بعالم. فالأمور إذن بمقابلها، هذا يعظم التبع على كل رافع لراية السنة والتوحيد ألا يتخلف عن التمسك بذلك أولا، ثم ألا ينسب أو ينسب، كلاهما صحيح، ألا ينسب إلى الإسلام والسنة ما ليس منه، لأنه إنما يصف الطريق التي وصفها الله جل وعلا ووصفها رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا فضلها. إذا كان الله جل وعلا بين هذا الفضل العظيم فإنما يعرف الطريق بدلائله من الكتاب والسنة، لا بالأهواء ولا بالدعاء المدعين، وإنما كل أحد يصف ذلك، كل أحد يصف ذلك بغير ما وصف الله جل وعلا به الإسلام والسنة أو وصفها به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليها السلف الصالح، فإنه حينئذ يكون معارضا فيما يقول. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرة. هذا المثل يضربه عليه الصلاة والسلام لبيان أن هذه الأمة جاءت متأخرة وعملت قليلا ولكنها حظيت بأجر كثير، فأعطى الله هذه الأمة قيراطين من الأجر، وأعطى من قبلها قيراطا قيراطا مع قصر مدتها وقلة حملها، وهذا فيه فضل الله جل وعلا على أهل الإسلام فيما شرعه من شرائع وفيما اختصهم به من حيث الزمان ومن حيث المكان. قوله عليه الصلاة والسلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا، يعني المثل من جهة الزمن مدة العمل والأجر. وعبر هنا عليه الصلاة والسلام بقوله كمثل رجل استأجر أجرا، والممثل به الله جل جلاله، حيث هو الذي تعبد عباده بالعبادات وهو الذي يعطيهم الأجر، فعبر بقوله كمثل رجل لأنه في القرآن تمثيل الحقوق بحق الله جل وعلا وحق عباده ونحو ذلك بالرجل ومن يعمل عنده، كقوله جل وعلا: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ونحو ذلك من الآيات التي في هذا التمثيل. فالتمثيل تمثيل حال بحال، تمثيل عمل بعمل، بما يقرب الأمر إلى سامعه. الأمر الثاني عند قوله استأجر أجرا، الاستئجار هنا هل هو حقيقة في أن المثل مضروب على الاستئجار فعلا، وأن ابن آدم استأجره الله جل وعلا فجعل له أجرا على عمله، أو أن هذا للتقريب وليست لحقيقة الأجر؟ المعتمد عند أهل السنة والجماعة في نظائره في الكتاب والسنة أنه على حقيقته، وأنه أجر على حقيقة الأجر، وهو ما يعطى من العوض لقاء عمل من الأعمال، والله جل وعلا يعطي عوضا لقاء عمل، والله سبحانه هو الذي سماه أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أجرا، فلذلك هو أجر على الحقيقة، أجر في مقابلة عمل. وليس التعبير بالأجر أنه تعبير على المجاز أو أنه تعبير على التمثيل، ليس كذلك، بل هو أجر على الحقيقة. وهذا المثال فيه تقرير لذلك، حيث قال: كمثل رجل استأجر أجراء، ومثل بأنهم يعملون في زمن وأعطاهم أجرا قيراطين قيراطين في هذه الأمة. وهذا هو حقيقة الأجر، وهذا له فوائده الكثيرة في التفسير وفي فهم النصوص وفي مسائل عدة من مسائل الشريعة والعقيدة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. مناسبة الحديث للباب أن هذه الأمة اختصها الله جل وعلا من بين الأمم بفضل زيادة الأجر، وهذا أحد أوجه تفضيل هذه الأمة على غيرها، وأحد أوجه تفضيل الإسلام، أوجه فضل الإسلام على هذه الأمة، فهذا في زيادة الأجر. ومن أنواع الفضل الأخرى ما ذكرت في الآية التي قبل، أن الله جل وعلا يجعل للمؤمنين نورا، وأنه يغفر لهم، وأنه يغفر لهم. وأيضا مما جاء من الفضل في النصوص غير ما ذكر، أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، والمقصود بها أمة المؤمنين المستمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تجتمع على ضلال، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل هذه الأمة التي لم تفترق ولم تتفرق في دينها. أما الذين تفرقوا في دينهم شيعا فهؤلاء ليسوا معدودين في الإجماع. وقد جاء في حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو مروي من طرق يحسنها يعني بمجموعها عدد من أهل العلم في السنن وفي غيرها. ودل هذا على أن المسلم يمكن أن يعصم نفسه من الضلال بأن يلتزم بما أجمعت عليه الأمة. فمن التزم في العقيدة بما أجمعت عليه الأمة عند حلول الأقوال المختلفة والأهواء المتباينة فإنه على سبيل نجاة، لأنه أخذ بالجماعة وأخذ بما أجمعت عليه الأمة، وهذا مصدر نجاة بالاتفاق. وأيضا من آثارها على المسلم أن عدم اجتماع الأمة على ضلالة، وأن الأمة إنما تجتمع على حق وهدى لا على ضلالة، أنه ييسر له سلوك السبيل والاستقامة مع من مشوا خلف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، لأن الطرق تباينت والأمة اختلفت. فإذا أراد المرء الطريق الحق فإنه يبحث عمن تمسك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، يعني بما كانت عليه الجماعة إذ لم تجتمع على ضلالة، إذ كان اجتماعها على حق وهدى. فهذا اقتداء عملي باجتماع على حق وهدى كان فيما سلف، والله جل وعلا عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة كما ذكر في الحديث. أيضا من المناسبة قوله في آخره قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، وهذا الفضل هو من الله جل وعلا، وإذا كان من الله جل وعلا فإن فضل الإسلام على أهله إنما هو من الله جل وعلا، وهذا يجعل المسلم دائم التعلق بالله جل وعلا معرفة منه بفضل ربه عليه في دينه هداية وفي أجره عليه. فمن الذي هدى عباده للإسلام؟ هو الله جل وعلا. من الذي هداك للاستقامة على السنة؟ هو الله جل وعلا. من الذي تفضل عليك في النور بعد ذلك؟ هو الله جل وعلا. من الذي تفضل بالحظين من الرحمة والكفلين من الأجر؟ هو الله جل وعلا. فحينئذ يكون الأمر من الله جل وعلا وإليه ابتداء وانتهاء، وهذا يجعل قلب المؤمن موطنا على محبة الله جل وعلا والذل له والاعتراف له جل وعلا بالفضل والإحسان دائما وأبدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال

0: وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
1: قد مر معنا الكلام على الآيات التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله في صدر هذا الباب، بل وفي صدر هذا الكتاب، مما يدل على فضل الإسلام في نفسه وفضله على أهله وفضل هذه الأمة، وما حب الله جل وعلا هذه الأمة بعامة، وما ميز به شريعة الإسلام من الفضائل. وبعد ذلك قال: وفيه أيضا، يعني في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. قوله هنا: وفيه أيضا، يعني في الصحيح، وهذا عطف على الكلام الذي سبق، حيث قال فيما سبق: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. والعلماء يعبرون بقولهم وفي الصحيح خاصة المتأخرين منهم، وتارة يعنون أنه يكون في الصحيحين معا، وتارة يعنون أنه يكون في البخاري وهو الأكثر، وتارة يعنون أنه في مسلم، وربما عطفوا واحدا على واحد ويكون أحدهما البخاري والثاني مسلم. ولذلك لا يشترط في العطف أن يكون مخرج الحديث واحدا، بل العطف على ظاهره في أن المراد أن يكون الحديث مخرجا في الصحيح، إما أن يكون في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، بيانه أن الله جل جلاله ابتلى الأمم من قبلنا في يوم يتخذونه عيدا، فأمرهم بيوم وأعمى ذلك اليوم عليهم، فاجتهدوا فيه، فاجتمعت اليهود وأجمعت على أن ذلك اليوم هو يوم السبت، وأخطأوا في ذلك. ثم بعدهم النصارى أمروا بيوم يتخذونه عيدا، يكون عيد الأسبوع ويجتمعون فيه، فاجتمعوا على أن يكون يوم الأحد فأخطأوا في ذلك، فأضل الله جل وعلا الأمتين من قبلنا عن اليوم الذي اختاره الله جل وعلا في علمه وهو يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة. وفي هذا دليل على أن الأمم من قبلنا قد تجتمع على غلط وتجتمع على خطأ حتى قبل التحريف، وأن الله جل وعلا يضل أمما بمحض حكمته سبحانه وتعالى لما عملوه أو ليكون الفضل لغيرهم عليهم. وهذا من الابتلاء الذي ظهر به فضل هذه الأمة وسابقتها مع كونها أمة متأخرة في الزمان. وفيه إظهار فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنها لا تجتمع على ضلالة، فظهر بذلك فضل هذه الأمة لما فضلها الله جل وعلا بالإسلام من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يترك لهم اختيار اليوم، بل أمرهم به معينا بخلاف من كان قبلنا. والجهة الثانية أن الله جل وعلا أنعم على هذه الأمة بأنها لا تجتمع على ضلالة. قد ذكرت لكم أمس أنها هذا اللفظ لا تجتمع أمتي على ضلالة مروي من طرق يشد بعضها بعضا، وهي ضعيفة الأسانيد وبعضها شديد الضعف، لكن يشهد بعضها لبعض، مما جعل عددا من أهل العلم يعدونه في الأحاديث الحسنة. فهذه الأمة خصت بعدم اجتماعها على ضلالة، وبأن الله جل وعلا لم يكلها إلى نفسها، بل بين لها الدين وأتم عليها النعمة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما سبق فإن دينا رضيه الله جل وعلا جملة وتفصيلا واجب على العباد أن يرضوه هم، إذ رضيه الله جل وعلا للعباد أن يدينوا به وأن يستسلموا له جل وعلا بهذا الدين. قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وهذا فيه أن قوله فهدانا ليوم الجمعة أن لفظ الهداية يعم ما كان عن اجتهاد وما كان عن غير اجتهاد، فالله جل وعلا هدى هذه الأمة فيما أمرها به وفيما نهاها عنه، لأن هذا من الهداية العظيمة ألا توكل في أشياء كثيرة إلى أنفسها واجتهادها، بل هداها الله جل وعلا لتفاصيل الأحكام، وهذا من جملة ما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وفي قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، يعني طلبا للهداية لتفاصيل الاستقامة على الصراط علما وعملا اعتقادا وتصديقا. قال بعدها عليه الصلاة والسلام: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. وذلك أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون سابقة يوم القيامة، فهذه الأمة متأخرة ولكنها يوم القيامة سابقة، سبق الهلال البدر لكن لم يصر بالسبط بدرا. قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا يعني من جنس الأمم التي بعثت إليها الرسل، فما من أمة إلا جاءها رسول، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأمم المتنوعة بعثت إليها الرسل، لكن آخر أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. توفي 70 أمة من الأمم بعثت إليها الرسل في أجناسها، ولكن قد تبقى آثار الرسالة وآثار النبوة، وقد لا تبقى بظلم من العباد وبصنيع العباد في أنفسهم بأن لم يستجيبوا للرسول. فيوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد من قلة من استجاب له. وفي الحديث الصحيح: أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فقوله نحن الآخرون من أهل الدنيا يحتمل أمرين: الآخرون من الأمم التي بعثت إليها الرسل من أهل الدنيا، أو الآخرون يعني الأمة التي ستبقى إلى قيام الساعة، فهي آخرة يعني ستكون متأخرة على غيرها من الأمم، يعني من أهل الدنيا من جنس الأمم. قال: والأولون يوم القيامة. والأولون يوم القيامة يعني أن أول أمم تحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم تستريح من هول الموقف هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تعبر الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبيها عليه الصلاة والسلام هو السابق إلى هذا كله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تفتح له أبواب الجنة، وأمته عليه الصلاة والسلام على أثره. وهذا من فضل الله جل

0: الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. وقد لا يؤاخذ المجتهد، لكن يطلق عليه أنه أضل الصواب. وفي القرآن أيضا ما يدل على ذلك، كقوله جل وعلا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، على أحد التفسيرين. وهذا يعني أن الضلال هو الذهاب عن وجه الصواب، وقد يكون مع الإثم إذا قصر في الاجتهاد، وقد لا يكون مع الإثم. فليس كل وصف بالضلال يعد قدحا فيما في من وصف به. ولهذا طائفة من أهل العلم يعبرون في المسائل التي يخطئ فيها من أخطأ، يعبرون بأنه ضل في ذلك، أو هذا ضلال مبين ونحو ذلك، ولا يعنى به أنه يأثم على ذلك أو أنه سار في ذلك على وفق هواه أو ما أشبه ذلك، وإنما هي محتملة كما جاء في القرآن أنها تكون في النسيان والترك الذي عن غير قصد، وتكون في الأمور الاجتهادية، وتكون أيضا فيما يتركه المرء عن تقصير في ابتغاء الحق والسعي إليه. الفائدة الثانية: يوم الجمعة اختلف العلماء فيه، هل هو أول أيام الأسبوع أم هو آخرها؟ وجمهور أهل العلم على أن يوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع، وأن السبت بعده، وأن الأحد بعده، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها هذا الحديث حيث قال: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، وفي قوله وكذلك، وفي رواية أخرى لهذا الحديث: فنحن اليوم وهم واليهود غدا والنصارى بعد غد. واستدلوا أيضا لذلك بأن يوم الجمعة ويوم عيد، والعيد يكون أول الأيام ولا يكون آخرها، يكون افتتاح الأسبوع ولا يكون آخر الأسبوع. وطائفة من أهل العلم قالت: لا، يوم الجمعة هو آخر أيام الأسبوع، في بحث يطلب من مظانه، لكن الشاهد هنا أنه حتى على هذا القول الذي قال به طائفة من أنه آخر أيام الأسبوع، فلا يعارض أن يكون السبت بعده والأحد بعده، باعتبار أنها ثلاثة أيام متوالية، فكان السبق لليوم الأول وهو يوم الجمعة، وبعده اليوم الثاني وهو اليوم السبت، ثم يوم الأحد. فعلى كل من القولين فإن يوم الجمعة يسبق يوم السبت والأحد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد
4: من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

0: آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب سوء الملكة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سوء الملكة أو سوء الملكة. كما قدمنا، الملكة أي من يملكهم الإنسان أو من تحت ملك يمينه، والمراد بقوله سوء الملكة أي سوء الصنيع وسوء التعامل مع من تملكهم يمين الإنسان. وسمي الرقيق ملك يمين الإنسان لأنه يتصرف به بيمينه بيعا وشراء وأمرا، فسمي ملك يمين. وقيل هنا فيه تنبيه على تشريف الإنسان، لأن الرقيق الذي هو إنسان يملكه إنسان آخر سمي ملك يمين تشريفا له عن غيره من الأمور الأخرى التي يملكها الإنسان، فلم يقل مملوكا له أو من مملوكاته، وإنما قيل ملك يمينه، واليمين شريفة ويؤخذ بها الأشياء الفاضلة ويعطى بها الأشياء الفاضلة ويصافح بها. قال: باب سوء الملكة أي سوء التعامل مع من يملكهم الإنسان من العبيد والإماء. أورد هنا رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. نحن أعرف بكم من البياطرة، البياطرة جمع بيطر، وهو الطبيب الذي يعالج الماشية والدواب، الطبيب الذي يعالج الماشية والدواب. والبيطر الحاذق يحسن بنظره إلى الدواب معرفة عللها أو شكاياتها، ويحسن تشخيص عللها وأمراضها والأدوية المناسبة لها. فيقول رضي الله عنه: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، يعني نحن أعرف بكم من البياطرة الذين هم متخصصون في علاج الدواب والماشية ويحسنون معرفة عللها وأسقامها وأمراضها وصحيحها من سقيمها. يقول: نحن أعرف بكم منهم بالدواب. وهذا فيه تأكيد منه رضي الله عنه على حسن معرفته بالناس. ما هي هذه المعرفة؟ ما هي هذه المعرفة؟ يقول رضي الله عنه: قد عرفنا خياركم من شراركم، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. فتأمل هذه المعرفة، وهي معرفة مأخوذة من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. وجاء في بعض الروايات أنه أعادها عليهم 3 مرات: ألا أنبئكم بخيركم من شركم، أعادها 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فإذا هذا الفقه الذي ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ضوء هذا الحديث، وأيضا على ضوء ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه هنا خير الناس له علامة وشر الناس له علامة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه العلامتين، فخير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، هذه علامة الخيرية في الإنسان، علامة الخيرية في الإنسان أن خيره يرجى يعني يؤمن، جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه يؤملون من مثله الخير ويرجون من مثله الخير ويتحرون الخير من مثله، وأيضا يأمنون الشر من جهته، مطمئنين من جهته، لا يخافون منه غائلة أو شرا أو عدوانا، مطمئنين من جهته. وقد صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أي أصبح في درجة أن الناس يأمنونه ومطمئنين من جهته ولا يخافون شرا من جهته، لما عهدوه عليه من صلاح ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد. فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس، من كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. قال: وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي الناس لا يتوقعون من جهته خيرا ولا ينتظرون من مثله خيرا، لأنه لا يعرف، لا يعرف بعمل الخير ولا يعرف ببذل الخير ولا يعرف بتقديم الخير، لا يعرف بذلك، وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر وبالأذى وبالعدوان. فمن كان بهذه الصفة والعياذ بالله فهو شر الناس. قال: خيركم من يرجى خيره وشركم من يؤمن شره. إذن هذه علامة. وأبو الدرداء رضي الله عنه هنا يتحدث عن علامة إذا ظهرت في أناس فهم خيار الناس، ويتحدث عن علامة أخرى إذا ظهرت في أناس فهم شرار الناس. هذا معنى قوله رضي الله عنه: قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهما علامتان قد أخذهما رضي الله عنه وأرضاه من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح الحديث بذلك كما سبق التنبيه على ذلك، وهو عند الترمذي وغيره بسند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الحديث في المعنى حديث أنس في سنن ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. فالناس على قسمين: قسم صاحب خير على نفسه يفتح الخير وعلى الناس، وقسم صاحب شر والعياذ بالله يفتح الشر على نفسه وعلى الناس، وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فالذي قلبه منطوي على الخير وعلى محبة الخير وعلى حب شيوع الخير وانتشاره لا يفتح على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا، والذي ينطوي والعياذ بالله قلبه على شر وعلى داخلة سوء فهو يفتح على نفسه الشر ويفتح الشر على الآخرين. صاحب الخير والصلاح يفتح على الناس أبواب الخير والصلاح، وصاحب الشر والفساد يفتح على الناس أبواب الشر والفساد. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. الزانية تفتح على النساء باب الشر الذي سلكته، والمرأة العفيفة الصالحة تفتح على النساء التي يصحبنها باب العفة والصلاة، كل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا هذه علامة يعرف بها الخيار من الأشرار. وإذا أراد إنسان أن يتفقه أو أن يحقق التفقه في الجليس على ضوء أمر النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا قال قائل: كيف نميز الأخلاء والأصحاب، وما هو الضابط، ما هو الضابط الذي نميز به من نصاحب؟ فيمكن أن يجعل هذا الحديث ضابطا في الباب: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. الصاحب الذي ترجو خيره وتأمن شره هذا لا تفرط به، وأما الصاحب الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا البعد عنه غنيمة، البعد عنه غنيمة. فالحديث في فائدة عظيمة من جهة معرفة الضابط للأصحاب الذين يظفر بهم العبد ولا يفرق بهم، والأصحاب الذي ينبغي أن يبتعد عنهم ويحرص على البعد عنهم ومجانبتهم. قال: وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. وهذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة: ولا يعتق محرره. والمحرر هو العبد المعتق الذي حرره واعتقه سيده من الرق. لكن هنا ماذا قال عن الشرار؟ قال: ولا يعتق محرره. ما معنى ذلك؟ أي أنه إذا حرر عبدا وأعتقه فهو في حكم غير المعتق، لا يعتق محرره، في حكم غير المعتق، يعني يأمره وينهره ويزره ويتعامل معه كأنه لا زال عبدا له ورخيقا له، فكأنه لم يعتق، كأنه لم يعتق، لأنه لا زال مع أنه أعتقه يتعامل معه وكأنه ملك يمينه. هذا معنى قوله: ولا يعتق محرره. وهذا من سوء الملكة، هذا من سوء الملكة. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر في هذه الترجمة. نعم.
0: قال رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده.
1: ثم ساق رحمه الله هذا الأثر عن أبي أمامة أنه رضي الله عنه قال: الكنود الذي يمنع رفده. الكنود الذي يكفر النعمة، كافر النعمة هو الكنود، كافر النعمة هو الكنود. وهنا يذكر أبو أمامة رضي الله عنه علامات للكنود وصفات له، فذكر علامات ثلاث: الأولى يمنع رفده، يمنع رفده أي يمنع صلته وعطيته، فهو شحيح بخيل يمنع عطيته ويمنع صلته، فليس منه صلة ولا منه عطية، هذه علامة له. قال: وينزل وحده، وهذا أيضا من شحه، لأنه لا يريد أحدا يشاركه في طعام أو يشاركه في فراش أو يشاركه في نوع من المتاع الذي معه، فينزل وحده. ونزوله وحده على وجه البخل بالنعمة التي من الله بها عليه والفضل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. قال: وينزل وحده ويضرب عبده. وهذا هو موضع الشاهد لهذا الأثر في هذه الترجمة: ويضرب عبده. وهذا من سوء الملكة، تعامل مع العبيد والتعامل مع ملك اليمين بالضرب، أي لا يتعامل معه إلا بالضرب، هذه معاملته. قال: ويضرب عبده. فهذا فيه أن الكنود جمع بين الشح والبخل والفظاظة والغلظة، فهو بخيل وفي الوقت نفسه غليظ، بخيل في نعمة الله سبحانه وتعالى التي من الله بها عليه، وأيضا فيه الفظاظة والغلظة وسوء المعاملة. قال: ويضرب عبده. ولو أنه تفكر أن هذا العبد الذي عنده هو منة الله عليه، أكرمه الله به ويسره له ووفقه لأن يكون خادما له، فلماذا يكفر نعمة الله ويكون غليظا عنيفا شديدا قاسيا لا يذكر منة الله عليه؟ لأنه إذا تذكر أن هذا من لطف الله ومنه وكرمه ونعمته سبحانه وحمد الله على نعمته لانت نفسه وابتعدت عن الرعونة والغلظة. لكن الرعونة والغلظة هي فرع عن كفران النعمة، ولنلاحظ هذا في هذا الأثر، فرع عن كفران النعمة. أما الذي يستشعر النعمة والعطية فلا يكون منه مثل ذلك. قال: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. وابن هاني الذي يروي هذا الأثر عن أبي أمامة لا يعرف، ولهذا الإسناد ضعيف بسبب الراوي لهذا الأثر عن أبي أمامة رضي الله عنه. نعم.
0: قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه.
1: ثم ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، يروي هذه القصة عن عمر وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولهذا أعلى الإسناد بسبب ذلك، أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، أن يسنو على بعير الله، أمره أي أن ينضح الماء من البئر، يغرف الماء من البئر على بعير له. فكأن الغلام كان متعبا أو مجهدا فنام ولم يقم بهذه المهمة التي أمر بها، فجاء هذا الرجل بشعلة من نار فألقاها في وجهه، وهذا من سوء الملكة والعياذ بالله، جاء بشعلة من نار يعني شيء مشتعل نارا وألقاه في وجهه يعني عقابا له، عقابا له برمي النار على وجهه وهو نائم، فألقاه في وجهه فتردى الغلام في بئر، لأنه بهذه الحال قام فزعا من النوم ولا يدري إلى أي وجهة ذهب فتردى في بئر. فهذا التعامل تعامل فيه فظاظة وفيه غلظة وفيه سوء معاملة وفيه شدة، بل هو من أقسى ما يكون وأشد ما يكون في التعامل والعياذ بالله. قال: فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه، يعني جعل كفارة هذه الغلظة وهذه المعاملة أن أعتقه وجعله حرا عتيقا، يعني جعل ذلك كفارة للعمل الذي قام به مالكه. المهم أن المصنف رحمه الله ساق هذا الأثر ليبين به أن هذا الأمر من سوء الملكة ومن سوء الصنيع مع من يملكهم الإنسان. إذن سوء الصنيع يكون بالضرب وبالعنف وأيضا ببذاءة اللسان و سوء المعاملة، كل هذه الأمور هي من سوء الملكة ومن الأمور التي جاء ذمها في شريعة الإسلام، وهو مخالف لوصية الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى ملك اليمين، ومخالف لوصية النبي عليه الصلاة والسلام التي هي من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام بتقوى الله في ملك اليمين، فسوء الملكة مخالف لذلك أيا كان صنيع الإنسان السيء معهم، سواء كان بالضرب أو بالألفاظ السيئة والعبارات النابية أو غير ذلك من التعاملات التي عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة للتحذير منها والنهي عنها. نعم.
0: قال رحمه الله: باب بيع الخادم من الأعراب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزق فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولم لا تنجين أبدا؟ ثم قالت: فقالت: ولم لا تنجين أبدا؟ ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة.
1: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب بيع الخادم من الأعراب. أراد رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أنه يجوز للإنسان أن يبيع مملوكه أو ملك يمينه على وجه العقاب له إلى أناس يعرفون بماذا؟ بالمعاملة الشديدة وبالتعامل العنيف. يجوز ذلك إذا كان وجد من هذا المملوك أمرا يستحق به أن يعاقب مثل هذه العقوبة، فيجوز له أن يبيعه على أناس يعرفون بالتعامل الشديد، بالتعامل القاسي، بالتعامل العنيف. يجوز له أن يبيعه لهم عقوبة له ونكاية به إذا وجد منه أمر يستحق بسببه أو بموجبه أن يعاقب مثل هذه العقوبة. فالترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين جواز هذا الأمر. قال: باب بيع الخادم من الأعراب. بيع الخادم من الأعراب أي بيعه عليهم على وجه العقاب له والنكاية به. وأورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها دبرت أمة لها. دبرت أمة لها أي اعتقتها، ولكن العتق مقيد بموتها رضي الله عنها. يقال العبد المدبر أي الذي اعتقه سيده بموته، بموت السيد، كان يقول له: أنت عتيق إذا مت، إذا مت فأنت عتيق. فهذا يسمى مدبر، يسمى مدبر أي أن عتقه علق بموت سيده، علق عتقه بموت سيده. فعائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها أي اعتقتها بموتها رضي الله عنها، قالت: أنت عتيقة إذا مت، قالت لها: أنت عتيقة إذا مت. هذا معنى دبرتها. وهنا ينبغي أن نلاحظ هذا الإحسان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذه الأمة، أحسنت إليها وأكرمتها وقالت لها: أنت عتيقة إذا مت، دبرتها أي قالت لها: أنت عتيقة إذا مت. لكن هذه الأمة لم تقابل هذا الإحسان بالإحسان، لم تقابل هذا الإحسان بالإحسان، بل قابلت هذا الإحسان بإساءة، وأيما إساءة. فماذا صنعت؟ الذي حصل منها أنها سحرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سحرا أرادت به أن تعجل بموتها، أرادت به أن تعجل بموتها. لماذا؟ تعجيلا لعتقها، لأن عتقها علق بموت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي قابلت هذا الإحسان بإساءة شديدة والعياذ بالله، وهي أنها سحرت أم المؤمنين عائشة سحرا أرادت به أن تعجل بموتها حتى يعجل بذلك عتقها من الرق، فقابلت الإحسان بالإساءة. هنا عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة، يعني أحست عائشة بعد ذلك بماذا؟ بأتعاب، أحست بأتعاب، أحست بأن الأمر اشتد عليها والتعب اشتد عليها، صارت تشتكي أي تحس بتعب وبمرض بعد هذا الأمر، يعني بعد أن دبرت هذه الأمة. لما تربط رضي الله عنها بين شكايتها وبين تدبيرها لأمتها، لم تربط بين الأمر، وإنما اعتبرت الأمر نوع من المرض أو السقم الذي أصابها، استمر معها المرض أو أقرباؤها كانوا يبحثون لها عن علاج، وإذا سمعوا بطبيب أو مداوي أو معالج يذكرون شكايتها له. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، قيل من الزط من جنس السودان أو من الهنود، وجاء في بعض الروايات في المسند أنه قدم المدينة وهو يعرف بالطب. وفي مثل هذه الحالة إذا جاء رجل يعرف بالطب يبدأ الناس الذي عنده شيء من الشكاية أو من المرض أو عند أحد من قرابته يعرضون عليه، هذا أمر معروف، مثل أن يقول للطبيب أنا أحد أقربائي من فترة وهو يشتكي من كذا وكذا، فماذا ترى من دواء أو من علاج أو ما هو مرضه. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزبط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة. لما ذكروا له المواصفات عرف من المواصفات أن هذه يعني مواصفات شخص به سحر أو مسحور، عرف من العلامات التي ذكروها عنها أو من شكايتها أو نوع شكايتها أن هذا من تأثير سحر أصابها. فقال عن أتحدثونني أو تخبرونني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة بهذا الأمر، أخبرت عائشة بهذا الأمر. هنا لاحظ ملاحظة مهمة وبها تدرك مخالفة يقع فيها كثير من الناس جرت في كثير من البيوت لفساد عريض وشر مستطير، بل ولتفرق كبير بين الأسر، وهو أن كثير من الناس يأخذون مثل هذا الكلام مأخذ ماذا؟ المسلمات والحقائق التي لا ريب فيها، بل إن منهم من يذهب إلى الساحر وإلى الكاهن ويأخذ كلامه مأخذ التسليم، ثم يحدث ماذا؟ من التفرق والخلل في الأسر شيء عظيم، ويحصل فساد عريض بسبب تصديق هؤلاء. فعائشة رضي الله عنها لم تأخذ الأمر مأخذ التسليم والتصديق. لما أخبرها بنو أخيها بهذا الأمر لم تأخذه مأخذ التسليم، وإنما سألت المرأة، سألت المرأة وقالت لها سحرتيني، يعني هل أنت سحرتيني فعلا؟ قالت نعم. لو قالت المرأة لا وجحدت، هل تأخذ عائشة رضي الله عنها ذاك الأمر ما أخذ التسليم؟ لو كانت ستأخذه ما أخذ التسليم لم يكن لسؤالها أي معنى. هنا في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها سألت هذه المرأة، قالت سحرتيني؟ قالت نعم. وجاء في المسند قالت نعم أردت أن تموتي، قالت نعم أردت أن تموتي فأعتق. ذكرت أنها فعلا سحرتها وذكرت السبب الذي لأجله سحرتها، قالت نعم أردت أن تموتي فأعتق، أي نعم سحرتك والسبب أنني أردت بذلك أن تموتي فأعتق، لأنها دبرتها أي علقت عتقها بموتها. فهنا أنبه مرة ثانية، أقول عائشة رضي الله عنها لم تأخذ الأمر في بداية ما أخذ التسليم، وإنما سألتها قالت هل سحرتيني. وهذا فيه أن مثل هذا الكلام لا يجوز أن يؤخذ مأخذ التسليم، بل أخذه مأخذ التسليم يجر فسادا وشرا، وقد حصل من ذلك شر كثير بسبب أخذ كثير من الناس مثل هذه الأمور مأخذ التسليم. حتى إن بعض السحرة في زماننا هذا عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الهواتف وخاصة هاتف الجوال يتصل الساحر من البلاد البعيدة على شخص ربما سأل عن اسمه قبل أن يتصل به، ويتصل به ويشتكي كثير من الناس من هذا الأمر، يتصل به ويقول أنا أحد الناصحين لك ومحبي الخير لك، واطلعت على أنك مسحور وأعرف الذي سحرك وأعرف مكان السحر، ثم ينهي المكالمة عند هذا الحد ويقول له الموضوع موضوعك، وإذا رغبت الرقم عندك على الهاتف اتصل به. فبعض الناس يأخذ مثل هذه المكالمات ما أخذ التسليم فيتصل به ويقول لها نعم أنا أشتكي من كذا وأحس بكذا، فمن الذي سحرني وأين مكان السحر، فيبدأ يساومه أولا على المال ويقول ما يمكن أنا تكلفت وأنا فأنا رقم حسابي هو كذا وكذا، أودع لي المبلغ الفلاني. ثم إذا أودع المبلغ الفلاني بدأ أيضا يساومه أيضا في مبلغ آخر، ثم يبدأ يورطه في أمور، يقول له الذي سحرك فلان. بعد دفع هذه الأموال وبعد تلك المتابعات والمطالبات، ثم يسمي له شخصا، يصبح هذا الشخص ماذا؟ أعدى الأعداء له، وإن كان من أقرب الأقربين بسبب تصديق هذا المجرم الخبيث. فمثل هذه الأمور لا يجوز أن تؤخذ مأخذ التسليم، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون ولا يسمع لهم كلام ولا يلتفت لهم إلى قول. وهذا الذي كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لم تأخذ هذا الأمر ما أخذ التسليم، لكنها سألت هذه المرأة، قالت لها سحرتيني؟ قالت نعم، أردت أن تموتي فأعتق. فعاقبتها عائشة، وهذا الآن موضع الشاهد من سياقة هذا الأثر في هذه الترجمة. عاقبتها عائشة، قالت ولما؟ جاء كما ذكرت لكم في المسند، قالت أردت أن تموتي فأعتق، فقالت لا تنجين أبدا. وجاء في المستدرك أنها رضي الله عنها قالت لله علي ألا تعتقين أبدا، لله علي ألا تعتقين أبدا. فعاقبتها جزاء لهذا العمل الشنيع والإساءة البليغة التي كانت منها، ثم قالت لمن عندها بيعوها من شر العرب ملكة، يعني بيعوها إلى شر العرب تصرفا مع من يملكون. فعاقبتها بهذه العقوبة تنكيلا بها وجزاء لها لذاك الصنيع السيء والعمل الشنيع الذي قامت به، قالت بيعوها من شر العرب ملكة، أي من شرهم تعاملا وغلظة وشدة مع من يملكون، بيعوها إلى أناس بهذه الصفة عقوبة لها وجزاء لها. فإذا قوله في الترجمة باب بيع الخادم من الأعراب، أي بيعه عليهم على وجه العقوبة إذا كان فيه ما يستحق، إذا كان فيه ما يستحق وأراد أن يعاقبه وأن ينكل به، مثل ما حصل من هذه المرأة التي نكلت بها عائشة رضي الله عنها، نكلت بها من جهتين، من جهة قالت لله علي ألا تعتقين أبدا، ومن جهة أنها أمرت ببيعها إلى شر العرب ملكة، وهذا كان من عائشة رضي الله عنها عقوبة لهذه المرأة وتنكيلا بها للفعل الشنيع والأمر الفظيع الذي كان منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
1: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
1: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوص به معروفا. فأعتقه فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال: باب العفو عن الخادم. العفو خلة عظيمة من خلال وخصال أهل الإيمان، فمن صفاتهم أنهم كما ذكر الله عز وجل عافين عن الناس. العفو سمة لهم والمسامحة. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعفو عن الخادم، والخادم له خصوصية في جانب العفو، لأن مالكه حظي منه بخدمة متواصلة ونفع كثير وعمل دؤوب، فمثل هذا ينبغي أن يقابل من مالكه بالمقابلة الحسنة وبالعفو والصفح والتجاوز. الأصل هو العفو عن الناس، فكيف بمن حظي الإنسان منه بخدمة متواصلة من الله تبارك وتعالى بتسخيره له في أن يعمل لخدمته وقضاء حاجاته وإنهاء أموره ولوازمه، فهذه منة يسرها الله تبارك وتعالى. فإذا حصل من الخادم
1: خطأ أو خطأين أو أكثر، الأصل أن تعامل أخطاؤه أو أن تقابل أخطاؤه بالعفو والمسامحة، ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، بل مرات كثيرة، ولا يجعل نظره مدققا في أخطاء الخادم، وإنما ينظر في المحاسن التي عنده والأعمال الكثيرة التي يقدمها، ويجعل رائده في التعامل معه العفو. ولهذا جاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخادم أن يعفى عنه كثيرا، أن يعفى عنه كثيرا، وأن يكون عفو الإنسان عن خادمه في أيامه عفو كثير، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كم نعفو عن الخادم، يعني عندما نلحظ عليه أخطاء في معاملاته في تصرفاته كم نعفو عن الخادم، فصمت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد السؤال ثانية قال كم نعفو عن الخادم، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل السؤال مرة ثالثة قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، قال عليه الصلاة والسلام اعفو عنه في اليوم 70 مرة، اعفو عنه في اليوم 70 مرة، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوان، هنا سؤال كما يقال يطرح نفسه، من الذي يعفو عن خادمه في اليوم 70 مرة؟ من يعفو عنه في اليوم 10 مرات أو 5 مرات؟ مثل هذا العفو الكثير لا يكون إلا مع الإيمان القوي ومع استشعار نعمة الله عز وجل ومنته وفضله على عبده. أما إذا كان نظر الإنسان نظرا مجردا إلى مصالحه الخاصة وأموره الخاصة ولا يبالي بأخلاق الإسلام وآداب الشريعة وما حث عليه الدين من العفو والصفح والمسامحة، فإنه رأسا عند أدنى خطأ، بل ربما في غير الخطأ يظلم ويعتدي ويسيء. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين أهمية العفو عن الخادم والصفح والتجاوز، وأن يجعل المسلم هذا رائده في تعامله مع خادمه، أن الأساس عنده في التعامل معه العفو والمسامحة. والعفو يجلب خيرا، والغلظة تجلب شرا. العفو يجلب خيرا معجلا ومؤجلا، إحسانه إلى خادمه يطيب نفس الخادم ويلين قلبه وتحسن معاملته، وغلظته مع خادمه تسيء معاملة الخادم أكثر. فالعفو والمسامحة وطيب التعامل مع الخادم يجلب خيرا معجلا ومؤجلا. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وهب أحد الغلامين لعلي رضي الله عنه ليكون عنده خادما له في قضاء حوائجه ومصالحه وأوصاه بهذه الوصية قال لا تضربه، وعلل نهيه له عن ضربه بقوله فإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، رأيته محافظا على الصلاة، وإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. قوله نهيت عن ضرب أهل الصلاة أي في غير حد، في غير حد وفي غير أمر يقتضي ذلك. قالوا من يصلي صلته بالله وحسن إقباله على الله عز وجل إقبالا متكررا كما فرضه الله عليه 5 مرات في اليوم والليلة يهذبه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فصلاته تهذبه، لا يحتاج أن يهذب بالضرب، لأن الصلاة تهذب وتربي الإنسان. ولهذا الأصل في المصلي أنه لا يحتاج أن يهذب بضرب لأن صلاته تهذبه بإذن الله عز وجل. قال إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وهذا فيه تنبيه لمكانة أهل الصلاة ومنزلتهم. نهيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نهيت عن ضرب أهل الصلاة. من الذي نهاه؟ رب العالمين، رب العالمين نهاه عن ضرب أهل الصلاة. وهنا لفتة جميلة نبه عليها أحد أهل العلم، قال إذا كان رب العالمين نهى عن ضرب أهل الصلاة في الدنيا، وهذا من كرامة أهل الصلاة عنده جل وعلا، نهى عن ضربهم في الدنيا، فهذا فيه دلالة أن أهل الصلاة حريون يوم القيامة بالسلامة من خزي يوم الدين والوقاية من خزي يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضربهم في الدنيا لمكانتهم عنده ولمكانة الصلاة عنده تبارك وتعالى، فنهى عن ضربهم في الدنيا، فكيف يكون شأنهم يوم القيامة يوم يلقون الله عز وجل وقد نهى عن ضربهم في الدنيا؟ فهذا فيه إشارة إلى أن أهل الصلاة يرجى لهم بإذن الله تبارك وتعالى الأمن يوم القيامة يوم يلقون الله سبحانه وتعالى من خزي يوم الدين. فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العلية ومنزلة الصلاة الرفيعة. أيضا يبين لنا من جهة أخرى، يبين لنا واجبنا نحو أهل الصلاة ومن نراه محافظا على الصلاة. المصلي له حرمة وله احترام خاص، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا يخسرنكم الله من ذمته بشيء. إذا صلى هذا له حرمة خاصة وله احترام خاص وله مكانة خاصة. أذكر هنا لطيفة جميلة سمعتها أو قرأتها، أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية أخطأ خطأ، فأراد أستاذه أن يؤدبه بالضرب، فقال الطالب لأستاذه انتظر، لما مد يده أراد أن يضرب قال انتظر، أنا اليوم صليت الفجر في الجماعة، وقد جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، قال أنا في ذمة الله، فتركه ما ضربه، هو طالب في المرحلة الابتدائية. هذه المعاني عندما تغرس وتنشر وتشاع وتعرف مكانة الصلاة ومنزلة أهل الصلاة وحرمتهم وجوب احترامهم ومكانتهم، الآن من لا يعرف قيمة أهل الصلاة يخرج المصلي من المسجد للتو فيقابله ويغشه ببيع، أو يقابله بمعاملة سيئة أو بكلام فظ أو أسلوب غليظ. أين مكانة أهل الصلاة وحرمتهم وهم الآن خرجوا مصلين مؤدين طاعة لرب العالمين وصلة بينهم وبين الله؟ فأهل الصلاة لهم مكانة يجب أن ترعى وأن تحفظ وأن تحترم. وتأمل هذه المكانة العلية التي حظي بها أهل الصلاة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نهيت عن ضرب أهل الصلاة. هذا يدل دلالة عظيمة على مكانة أهل الصلاة ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. قال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. قال: وأعطى أبا ذر غلاما، وأعطى أبا ذر غلاما، أعطاه الآخر، وقال: استوصي به معروفا. استوصي به معروفا أي أوصيك به خيرا، ورع وصيتي لك فيه، استوصي به خيرا معروفا. لكن هل حدد له النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من المعروف أو مجالا معينا من أبواب الخير أوصاه به؟ لم يحدد، قال: استوصي به معروفا. فماذا فعل أبو ذر؟ ذهب وبحث عن أعلى درجات المعروفة التي يمكن أن يقدمها لهذا الخادم، فأعتقه في سبيل الله، أعتقه. مجرد ما أن استلمه قال: أنت حر عتيق لوجه الله عز وجل. فبحث عن أعلى درجات المعروف والبر والإحسان الذي يمكن أن يقدمه لهذا الخادم، لهذا الرقيق، فأعتقه في سبيل الله. وهذا يا أخوان نستفيد منه فائدة نحتاج إليها كثيرا ونفتقر إليها كثيرا. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا فيها بمنزلة عالية ومكانة رفيعة، ألا وهي سرعة استجابتهم لما يأمرهم ويوجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستجيبون بأعلى درجات الاستجابة وأرفعها. عندما يؤمر بالأمر لا يلاحظ في تنفيذه للأمر أداء الواجب أو مجرد أداء الواجب، أو ما يكون من بعض الناس التخلص من الواجب، ليس هذا هو همه، بل يهتم بأداء الواجب في أعلى درجاته. لما قال له: أوصيك به معروفا، لم تتطلع ولم تبحث نفسه عن أقل درجات المعروف ليقدمها لهذا الخادم، وإنما نظرت نفسه إلى أعلى درجات المعروف. وهذا فيه المكانة الرفيعة في سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الأدب المفرد، ولهذا أقترح على الإخوة أن تقيد هذه النظائر، ما يمر علينا في الأدب المفرد من شواهد ودلائل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النظر في هذا وتأمله وتكرار النظر به يعين الإنسان بإذن الله، يعين الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى عن التخلي عن النفس الرديئة إلى نفس مقبلة على الخير. وكما قيل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أنت عندما تقرأ سير هؤلاء الأخيار وما كانوا عليه من سرعة استجابة وقبول لما يأمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يحرك في نفسك سرعة الاستجابة. أبو ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: استوصي به معروفا، فأعتقه في سبيل الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل؟ ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته، يعني اخترت من الخير أعلى درجاته وأكثر ما يمكن أن أقدمه له فأعتقته في سبيل الله عز وجل. نعم.
0: قال رحمه الله:
1: الشاهد من هذا الحديث للترجمة، الترجمة العفو عن الخادم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أبا ذر رضي الله عنه هذا الخادم أوصاه به معروفا، ومن جملة المعروف الداخلي في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام استوصي به معروفا.

0: خدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا.
1: ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، قدم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، أبو طلحة زوج أمه، قال أخذ بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن آنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. أتى به وعرض عليه أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل بين يدي هذا العرض ذكرى ما كان عليه أنس رضي الله عنه من النباهة والكياسة والفطنة وحسن التدبير، فكان معروفا بهذه الصفات من صغره، ولهذا أثنى عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أنسا غلام كيس لبيب. إن أنس غلام كيس، والكيس هو الفطن، الكيس هو الفطن الذي يحسن تدبير الأمور وعنده نباهة وفطنة. قال هنا: نعم، إن أنس غلام كيس لبيب، واللبيب الذي عنده لب وعنده عقل وعنده ذكاء ونباهة. فنعت أبو طلحة أنسا رضي الله عنه بهذه الصفات، قال: إنه غلام كيس لبيب فليخدمك، فليخدمك أي ليكن خادما لك. هنا يدل هذا الحديث على جواز الثناء على الإنسان إذا كان في الثناء عليه مصلحة، ولا أيضا يترتب على الثناء عليه مفسدة. إذا كان هناك مصلحة راجحة ولا يترتب على الثناء عليه مفسدة فإنه يثنى عليه، مثل ما أثنى عليه، قال: إن أنس غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر. قال أنس رضي الله عنه: فخدمته في السفر والحضر، أي لازمت خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، أي من حين قدم صلوات الله وسلامه عليه المدينة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وقد فاز أنس رضي الله عنه بشرف خدمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو شرف أيما شرف ومسخرة أيما مسخرة، حظي بها رضي الله عنه وأرضاه. يقول، وهذا موضع الشاهد، وانظر إلى الخلق الرفيع وكمال العفو والصفح والإحسان الذي كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعته هكذا. هذا الكلام الذي يقوله أنس رضي الله عنه لم يكن في صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام أو مدة شهر أو شهرين أو 3 أو سنة أو سنتين، أكثر من 10 سنوات، وهو يلازم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وطيلة هذه المدة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قال له في شيء صنعه لما صنعته هكذا، وفي شيء لم يصنعه لماذا لم تصنعه، أي لم يسمع منه اعتراضا لا فيما فعل ولا فيما لم يفعل. وهذا كله من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عنه ربه رب العالمين.

0: العالمين تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الشاهد من هذا الحديث هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم وهو العفو. وانظر العفو في أبهى صوره وأجمل حلله وأعظم مظاهره في هذه السنوات الطويلة، لم يقابل نبينا عليه الصلاة والسلام خادمه أنس إلا بالعفو طوال السنوات التي خدمه فيها، لم يقابله إلا في العفو، لا فيما فعل ولا أيضا فيما لم يفعل. ما فعله كله لم يعاتبه عليه حتى وإن كان فيه أخطاء، وما لم يفعله أيضا لم يعاتبه عليه، كل ذلك قابله بالعفو عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم.
1: قال رحمه الله:
0: بمناسبة قول أبو طلحة إن أنسا غلام كيس، أنبه بهذه المناسبة على حديثين فيهما هذه اللفظة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لفظه: المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن. وهذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، لأن هذا لم يقله عليه الصلاة والسلام. وقد كان بعض الوعاظ يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بزعمهم أنهم يكذبون من أجل مصلحة الدين، حتى إن بعضهم لما عوتب وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، قالوا: نحن نكذب له، نكذب من أجله لا نكذب عليه. وهذا من سوء الفهم والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مواعظه ونصائحه وبيناته أتى بما فيه الكفاية والغنية، فمن يكذب عليه كأنه يزعم أن ثمة أمورا من الوعظ ومن البيان لم يبينها عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بها، حتى ادعى هؤلاء أنهم يكذبون من أجله. وهذا يبين لنا خطورة هذه الحالة التي عليها هؤلاء. يذكرون عن أحد الوعاظ أنه استشهد في وعظه بهذا الحديث وجمع بين خطأين: الخطأ الأول أخطأ في نسبة هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخطأ الثاني أخطأ في قراءة الحديث. فقال ماذا؟ قال: المؤمن كيس قطن. قال المؤمن هكذا قرأ، قال المؤمن كيس قطن، الحديث من أصله موضوع، وقراءة الرجل للحديث الموضوع أيضا قراءة خاطئة. ثم أخذ يشرح لهم الحديث الموضوع الذي أيضا أخطأ في قراءته، وقال المؤمن كيس قطن يعني أبيض من الداخل وقلبه نقي، وأخذ يشرح كلاما مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه ماذا؟ قراءته له قراءة خاطئة. وهذا يبين لنا حال كثير من الوعاظ الذين يخطئون في جانبين: في جانب ما ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي جانب قراءة الألفاظ، يقرأ اللفظ قراءة خاطئة ثم يشرح على مقتضى ماذا؟ على مقتضى قراءته الخاطئة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو حديث مشهور وهو ضعيف الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه، قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهو كلام جميل جدا وعظيم، لكنه لم يصح سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما من حيث المعنى فهو كلام جميل وكلام عظيم وكلام صحيح مستقيم. الكيس يعني من الناس الحادق الفطن من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز من الناس من يتبع هوى النفس ثم في الوقت نفسه يقول أنا أتمنى أن أكون من أهل الجنة وأتمنى أن أكون من كذا، يتمنى على الله الأماني ولكنه متبع لماذا؟ لهواه. والله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ونسأل الله تبارك وتعالى العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يبصرنا بديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: وصف الجنة.
6: والجنة اسم الجنس وهي كثيرة.

0: الألوان.
1: وصف الجنة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الشمائل المحمدية.
4: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية. لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
4: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس السابع.
5: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود رضي الله عنه، ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية رضي الله عنه.
4: ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء. عرض علي الأنبياء، يحتمل أن يكون هذا العرض في المنام، ويحتمل أن يكون هذا العرض ليلة أسري به صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب من الرجال، ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. ضرب من الرجال، المراد أنه وسط، ووسط من الرجال في طوله وفي قامته وفي جسمه عليه صلوات الله وسلامه، كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة من اليمن، وكانت أجسامهم معروفة بالقوة والاعتدال وحسن القامة، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: كأنه من رجال شنوءة، يعني في قامته وفي جسمه وفي طوله وفي بنيته. قال: ورأيت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه. فذكر صلى الله عليه وسلم أن شبهه أقرب ما يكون بالصحابي الجليل عروة بن مسعود رضي الله عنه. قال: ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، أي هو صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. قال: ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، أي الكلب رضي الله عنه، وكان معروفا بجماله رضي الله عنه، فكان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على صورته، على صورة دحية الكلبي، وكان رضي الله عنه من أجمل الصحابة. نعم.
5: قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الطفيل رضي الله عنه، وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، ولهذا قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، أي أن جميع الصحابة قد ماتوا ولم يبق إلا هو رضي الله عنه، فكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا. أبو الطفيل رضي الله عنه مات سنة مئة، وكان آخر من مات من الصحابة. قلت صفه لي، يقول الجريري قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا، وصفه بثلاث صفات جامعة. الصفة الأولى قال أبيض، وعرفنا فيما تقدم معنى البياض في وصفه صلوات الله وسلامه عليه، وقوله مليحا هذا وصف له بالحسن في هيئته وفي صفته وجماله وبشرته عليه الصلاة والسلام، قال كان مليحا، من الملاحة وهي الجمال والحسن. وقوله مقصد، المقصد هو الوسط، فقوله مقصدا مثل ما تقدم ربعة ومربوع، أي وسط، فوصفه له بأنه مقصد أي وسط، وسط في من حيث الطول، وسط أيضا من حيث لون البشرة، وسط من حيث الجسم، ليس بالنحيل ولا بالسمين المتين، فأعطاه الله عز وجل أوصافا هي أكمل ما يكون، وخيار الأمور أوساطها، فكان عليه الصلاة والسلام وسطا في طوله، وسطا في لون بشرته، وسطا في جسمه، أيضا وسطا في شعره، كل ذلك مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
5: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه.
4: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، والثنيتان معروفة، والأفلج أي بين أسناني عليه الصلاة والسلام فرجة يسيرة، يسمى من كانت به يسمى الأفلج، فكان عليه الصلاة والسلام أفلج الثنيتين، وهذا يعد من الجمال، وقد مر معنا في بعض الأحاديث المتقدمة نعته عليه الصلاة والسلام بذلك، قال إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، أي أنه عليه الصلاة والسلام إضافة إلى هذا كان عليه وضاءة وعليه نور صلى الله عليه وسلم. والحديث لا يثبت من حيث الإسناد، لأن في سنده عبد العزيز بن أبي ثابت متروك الحديث، عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري متروك الحديث، فالحديث من حيث الإسناد غير ثابت. وأما وصف النبي عليه الصلاة أو وصف أسنان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا تقدم في بعض الأحاديث التي مرت معنا. أيضا أنبه، مر معنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنور وأنه مثل القمر. قد يخطئ البعض، وأيضا في بعض من كتب في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يجعلون هذا نورا حسيا، بمعنى أنه يضيء ما حوله، بمعنى أنه يضيء ما حوله. وأيضا ربما قال بعضهم في وصفه لم يكن له ظل، لم يكن له ظل، باعتبار أنهم فهموا من النور هذا الفهم، وهذا فهم خاطئ. ولهذا نجد في أحاديث كثيرة ما يدل على خطأ هذا الفهم. ومن ذلكم قصة عائشة رضي الله عنها لما افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قالت فطلبته في المسجد، يعني أخذت تبحث عنه في المسجد، وكان المسجد مظلم، وكان صلى الله عليه وسلم، وهذا في الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ساجد، فكانت عائشة في المسجد تتلمس تبحث عنه عليه الصلاة والسلام. تقول فوقعت يدي على ظهر قدمه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كان كما فهم هؤلاء نور ما احتاج الأمر عندما دخلت رضي الله عنها المسجد أن تمشي في ظلمة المسجد تتلمس بيدها إلى أن وقعت يدها على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فمثل هذا الحديث، حديث عائشة، وأحاديث كثيرة في الباب ذكرها أهل العلم، تبين خطأ من فهم من الأحاديث الواردة في ذكر نوره عليه الصلاة والسلام أن له نورا يضيء ما حوله، أي نورا حسيا يضيء ما حوله. ففهم النور بهذا فهم لا يستقيم مع ما دلت عليه النصوص المتكاثرة في بيان حال النبي صلوات الله وسلامه عليه. بهذا تكون انتهت هذه الترجمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقترح على الإخوة اقتراحا من باب الفائدة وتتميم الفائدة، لو أن كل واحد إذا رجع إلى بيته يمسك ورقة بيضاء ويحاول ويضع عنوانا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعيد النظر في الأحاديث التي تقدمت، ويستخرج مما صح منها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة لصفته عليه الصلاة والسلام. ويمكن أيضا أن يقسم ذلك إلى أقسام، مثلا يضع الطول، مثلا الجسم، اللون، الشعر، وهكذا، وينظر في الأحاديث مرة وثانية وثالثة حتى تثبت الفائدة في معرفة وضبط صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا به في جنات النعيم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد أمتي حبا لي قوم لم يروني يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أي يقدم أهله وماله في سبيل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام لشدة شوقه وعظم رغبته وحرصه في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المسلم ينبغي أن يقوم في قلبه هذه الرغبة، وأن يقوم في قلبه هذا الشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وللاجتماع به في جنات النعيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يكون هذا مجرد أماني، ولا يكون أيضا خوضا في الباب، خوضا خاطئا كبعض أهل الطرائق الباطلة الذين يخوضون خوضا باطلا في هذا الباب ويدعون فيه دعاوى زائفة لا أصل لها ولا أساس، تجرهم إلى نوع من الخرافة والبدعة والضلال. بل الواجب على المسلم أن يقوم في قلبه شوق عظيم ورغبة صادقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في قلبه طمع لنيل هذا الأمر والحصول عليه، وهذا يدفع المرء إلى التأسي به والاتباع لنهجه وسلوك منهاجه عليه الصلاة والسلام، وكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وقراءة أحاديثه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يؤنى بهذا الباب. ولهذا لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي عليك بكثرة السجود بالعبادة بطاعة الله. فالأمر ليس مجرد أماني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان أمر وقر في القلب وصدقته الأعمال. للإمام ابن القيم رحمه الله كلمة في كتابه جلاء الأفهام، وكتاب عظيم في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، يقول: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطار محاسنه. إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. انتهى من كتابه جلاء الأفهام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة، مثل ما طالعنا صفاته في الأحاديث التي عن أصحابه رضي الله عنهم، ويكون بذكر أخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته، وتذكر هذه لتزداد القلوب محبة له، وليزداد العبد حرصا على اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. أما إطراؤه عليه الصلاة والسلام والغلو في مدحه فهذا نهى عنه، ولا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب، بل إن الخائف في ذلك لا يحصل من وراء ذلك شيئا إلا أن أعماله ترد عليه ويبوء بإثم المخالفة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فكونوا عبد الله ورسوله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقطع الطريق ويسد الذرائع ويحمي حمى الدين، وكان إذا سمع إطراء له وتجاوزا للحد في الثناء عليه ينهى عن ذلك. سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب، قال: بل ما شاء الله وحده. وسمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وهكذا يأتي عن أحاديث كثيرة في هذا الباب. ولهذا ينبغي على العبد ألا تغلبه العاطفة الجياشة في حب الثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في المخالفة. وبعض الناس وقعوا في هذا الباب في مخالفة شنيعة، أخذ بعضهم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يثني عليه أوصافا لا تليق إلا بالرب جل وعلا، أوصافا لا تليق إلا بالرب. مثل قرأت مرة أحدهم يثني على النبي عليه الصلاة والسلام في أبيات من الشعر صدرها بقوله هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، مع أن هذا القائل لو قرأ السنة لوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر كلما أوى إلى فراشه لينام، كلما أوى إلى فراشه لينام قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، وينام على ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هذا الآتي ويقول مادحا النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. أو يأتي الآخر ويقول في إطراء النبي والثناء عليه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. كل ذلك من الخطأ البين والغلط الواضح والإطراء المنهي عنه في أحاديثه الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن هذا القائل قال يا خالق الخلق، يخاطب رب العالمين، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك أي يا الله الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، لكان هذا تمام التوحيد والإيمان، ليس كذلك؟ فلا تعطى أوصاف الرب العظيم وخصائص الخالق الجليل إلى أحد كائنا من كان، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا يرضى بذلك ويغضب أشد الغضب من ذلك. وإذا سمع أحدا يعطيه شيئا من خصائص الرب غضب أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أؤكد أنه ينبغي على المسلم أن يحرص في هذا الباب، إذا لا تحمله عاطفته الجياشة وحبه للثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلط فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من أوصاف الله أو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي ينصح به المؤمن والذي ينصح به صاحب السنة أن يأخذ الأحاديث الصحيحة الثابتة المنقولة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الاعتدال وأهل القوام وأهل الوسطية وأهل الخيرية، يأخذ منهم ما وصفوا به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتجاوز هذا الباب لا بغلو ولا بجفاء، لا بإفراط ولا بتفريط، بل يكون في هذا الباب قواما عدلا وسطا. هذا باب خطير للغاية، والحذر في هذا الباب يجب أن يكون من جهتين، من جهة الإفراط ومن جهة التفريط. لا يجفو الإنسان في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والجفاء كله مذموم، ولا يغلو أيضا في حقه عليه الصلاة والسلام بأن يعطيه من خصائص الرب أو من أوصاف الرب أو من حقوق الرب جل وعلا، فإن هذا كله لا يرضاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن من ابتلوا بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام والإطراء يصفون من لا يشاركهم في هذا الغلو بأنه جاف، يصفون من لا يشاركهم في هذا الغلو بأنه جاف في حق النبي عليه الصلاة والسلام. والحق أن هؤلاء لما أخذوا جانب الغلو أصبحوا يرون عدم المشاركة لهم في هذا الغلو نوعا من الجفاء، بينما من أنار الله بصيرته وسدد الله رأيه ووفقه لإصابة السنة والهدي القوام فإنه يكون في هذا الباب عدلا قواما. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. لا يجفو الإنسان في حقه، فهو أكرم خلق الله وأفضل عباد الله ووخيرة خلق الله، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وقد كمله الله عز وجل بالكمال في ظاهره وباطنه، في أوصافه وحليته وأفعاله وأخلاقه وآدابه، وعدم الإقرار بذلك وإثباته جفا. والجانب الآخر جانب الغلو وهو مذموم، والإطراء بأن يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف ليست له وإنما هي لله جل وعلا، وهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
0: ولما سمع صلى الله عليه وسلم قوما يقولون أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا يستجرينكم الشيطان، لأن باب الثناء وباب المدح قد يأتي الإنسان بمدائح صحيحة، وإذا زاد في الأمر ربما استجراه الشيطان إلى أن يأتي بمدائح فيها غلو وفيها إطراء ومجاوزة للحد. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في النهي عن ذلك، في النهي عن ذلك. وقد يدفع الإنسان الحب، قد يدفع الإنسان الحب، قد يدفعه إرادة الخير، لكن ليس كل من أراد الخير أدركه، وليس كل من تعامل مع حب يصيب القوام ويصيب السداد. ولهذا يحتاج الإنسان مع الحب المفعم في قلبه وأيضا الخير الذي يطمح فيه وإرادته له أن يسدد هذه الأمور بالسنة وبموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يستجره هذا إلى الجنوح إلى شيء من المخالفات ومن الأهواء والبدع المحدثات فيجني بذلك على نفسه. أيضا فيما يتعلق بالشوق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم، يخاطب الصحابة، ولا يراني، ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال النووي رحمه الله، ولنستمع إلى هذا التعليق العظيم المفيد، قال النووي رحمه الله ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجالسه الكريمة ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته. فالشاهد أن هذه الرؤية ينبغي أن يكون من ورائها، يعني هذا الشوق لرؤيته عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون من وراء ذلك عمل جاد في معرفة هديه ومعرفة سنته ومعرفة آدابه وأخلاقه ومعاملاته ليأتسي به عليه الصلاة والسلام. وكلما كان العبد أحرص على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التأدب بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه منزلة. قد قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فكلما كان العبد حريصا على الإيمان، حريصا على السنة، حريصا على الاتباع، حريصا على البعد عن البدع والأهواء، البدع تبعد الإنسان وتضره، كلما كان حريصا على الخير بالاتباع والاقتساء والاقتداء ومجانبة البدع كان ذلك أدعى وأحرى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفوز برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحظى بمجاورته في جنات النعيم. ونسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأن يحشرنا معه وأن يجعلنا تحت لوائه وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: الشمائل المحمدية. الشمائل
5: المحمدية. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
5: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الشمائل المحمدية. الشمائل
5: المحمدية. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
5: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
3: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
1: مع الدرس الثامن.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم.
5: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
0: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم النبوة. هذه الترجمة تتعلق بشيء مما له صلة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو داخل في الباب الذي قبله، لأن من صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية هذا الخاتم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين كتفيه، وهو إلى كتفه الأيسر أقرب، علما على نبوته عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين أهل العلم هل ولد به أو أنه وجد بعد ذلك. والأظهر الذي تسنده الروايات والأدلة أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشق التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه، وفي تلك الحادثة كان طبع الخاتم خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم هو جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب، وجاء ذكر حجمه في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها، وأنه بمثل حجم البيضة، بيضة الحمامة. وكل من الرواة يصف حجمه بحسب ما سنح له في الوصف، وعلى هذا يحمل التفاوت الذي يأتي في الروايات في ذكر وصف حجم الخاتم الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له في الكتب السابقة، ولهذا كان يعرف أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في الكتب السابقة هذه العلامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي أن سلمان رضي الله عنه ذكر له هذا الأمر، وأمور أخرى من أوصافه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يطلبها لما سمع به ويتحراها، حتى رأى الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق أهل العلم بما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب من أن الخاتم شيء بارز، شيء بارز، وهو يشبه الجسد كما سيأتي بيان ذلك، يشبه الجسد من حيث اللون، ولكنه شيء بارز أي ناتئ بحجم البيضة أو نحو ذلك بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث السائب ابن يزيد

أختي وجع، أي به مرض، به مرض، به سقم. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري إن ابني وقع، وأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الإصابة التي فيه كانت في قدمه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جاء في بعض الروايات ما يشهد لذلك، أي أن الإصابة أو الشكاية التي كانت عنده كانت في قدمه. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. مسح الرأس على الصبي فيه التلطف به وفيه المؤانسة، إضافة إلى أن وضع اليد على المريض إضافة إلى أن وضع اليد على المريض فيها إحساس بحجم المرض والمعاناة من حيث حرارة الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك، مع ما في ذلك من المؤانسة للمريض. قال: فوضع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. والبركة تعني حصول أمرين، ألا وهما وجود الخير ونماؤه وزيادته. هذا المراد بالبركة. عندما يدعى لشخص بالبركة فإن هذا يعني الدعاء له بحصول الخير ونماء الخير وزيادته. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة. جاء في بعض الروايات عن وهي في صحيح البخاري عن الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، رأيته ابن 94 أي سنة، جلدا معتدلا، رأيته جلدا معتدلا، يعني عمره جاوز 90 وجسمه جلد أي متماسك وقوي ومعتدل، أي ليس فيه حدبة أو انحناء، جلدا معتدلا. فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله، إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، جاءت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان من بركة وآثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن متع رضي الله عنه بسمعه وبصره وقواه، فجاوز 90 سنة وجسمه جلد متماسك وممتع بسمعه وبصره، وممتع بسمعه وبصره. قال: وتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام فشربت من وضوئه. والمراد بوضوئه أي فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من التبرك بريقه وبشعره وبفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام حق دلت عليه الدلائل، وجاءت النصوص الكثيرة تشهد له، وهو باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

0: فلا يتبرك بريق أحد غيره، ولا بسعر أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بفضل وضوء أحد غيره، فهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، ومما خصه الله جل وعلا به بما جعل في جسمه جل وعلا من البركة. ولهذا كان الصحابة يتبركون بريقه وفضل وضوئه وشعره صلى الله عليه وسلم، كل ذلكم حق دلت عليه الدلائل، وهو من خصائص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يلحق به أحد مهما كان فضله ومهما كانت مكانته. قال: وقمت خلف ظهره، وقمت خلف ظهره، أي قام السائد خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إما اتفاقا أو قصدا، يعني بقصد النظر إلى الخاتم الذي ربما يكون سمع عنه أو ذكر له، فقام قصدا خلف ظهره لينظر، أو قام اتفاقا فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. وهذه البينية، قوله بين كتفيه، ليست على وجه التحديد بمعنى أنه بين الكتفين تماما، وإنما هي على وجه التقريب، لأن ثمة دلائل وشواهد أن الخاتم كان إلى الكتف الأيسر أقرب، وبعض العلماء تلمس الحكمة في ذلك فقال: لأن هذا الموضع موضع القلب، لأن هذا الموضع إلى جهة القلب أو أقرب ما يكون إلى القلب. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة. الترمذي رحمه الله أورد الحديث في كتابه الجامع، وذكر أن في معنى زر الحجلة أي بيض الحجلة الطائر المعروف، بيض الحجلة وهو طائر معروف. بهذا جزم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول السائد مثل زر الحجلة، أي مثل بيضة الحجلة وهي طائر معروف. ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحمامة، ببيضة الحمامة، وهو مقارب لبيضة الحجلة، بيض الحمامة مقارب لبيض الحجلة من حيث الحجم. ومن أهل العلم من قال إن زر الحجلة، قالوا المراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة عليه، والزر هو ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك، وهو أيضا بحجم قريب من هذا. والإمام الترمذي كما أشرت اختار أن المراد بزر الحجلة أي بيض الحجلة الطائر المعروف. نعم.
1: قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: رأيت الخاتم، أي خاتم النبوة، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هذه البينية للتقريب لا للتحديد. قال: غدة حمراء. غدة حمراء، الغدة لحم يكون تحت الجلد، الغدة لحم يكون تحت جلد الإنسان، وإذا حرك أو حركه الإنسان بالإصبع يتحرك، يعني ليس شيئا ثابتا، ليس مثل التآليل ثابت في مكانه، وإنما هو شيء تحت الجلد، بمعنى إذا وضعت إصبعك عليه يتحرك قليلا. قال: غدة حمراء، أي لونها أحمر. غدة حمراء أي لونها أحمر مثل بيض الحمامة، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث في إسناده أيوب بن جابر بن سيار وهو ضعيف، وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عبد الله عن إسرائيل عن سماك به، ولفظه: رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. ومعنى يشبه جسده أن لونه مثل لون الجسد، لون الخاتم مثل لون الجسد، فهو شيء ناتئ، شيء بارز بحجم بيضة الحمامة تقريبا عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر، وهو يشبه الجسد، يعني ليس لونه لونا آخر. وما يذكر في بعض الروايات أنه شامة سوداء أو شامة خضراء أو نحو ذلك كله لم تأتي به أحاديث صحيحة، لم تأتي به أحاديث صحيحة. والذي ثبت هنا أنه يشبه الجسد، أي أن لونه لون الجسد لكنه جزء ناتئ بحجم البيضة تقريبا. نعم.
1: قال: حدثنا أبو مصعب المديني قال: حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاص بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث رميثة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، من قربه لفعلت. ذكرها لهذه الجملة، ذكرها لهذه الجملة المعترضة بين قولها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز الرحمن، اهتز الرحمن، اهتز له عرش الرحمن، أي لسعد، لموت سعد. ذكرت هذه الجملة تؤكد قربها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه توكيد وتوثيق للسماع، وأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة منه وهو يتحدث بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يعني كنت قريبة جدا منه وهو يقول اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن. فهذا جاءت به تثبيتا وتوكيدا للخبر، وأنها قريبة قربا شديدا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه الكلمة. قالت ولو أساء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. والشاهد هو قولها رضي الله عنها ولو أساء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه، ففيه إثباتها أو ذكرها للخاتم الذي رأته بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت يقول لسعد بن معاذ، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن، اهتز له أي لموته عرش الرحمن، اهتز له أي لموته عرش الرحمن، وهذه فيه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه ومكانة علية له رضي الله عنه، وأنه عند موته اهتز عرش الرحمن. وعرش الرحمن مخلوق هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها، وقد وصفه الله سبحانه بالعرش العظيم، وصفه بالعرش الكريم، وصفه بالعرش المجيد أي الواسع، فهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن جل وعلا هو أعلى المخلوقات وأرفعها، وهو أكبرها وأوسعها، وأكبرها وأوسعها. وجاءت بعض الروايات في السنة أو الأحاديث في السنة تبين عظم كبر العرش، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع، كما في حديث أبي ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات. ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، يعني كقطعة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. فماذا تكون نسبة قطعة من الحديد إلى صحراء شاسعة؟ قال والكرسي في العرش مثل ذلك، والكرسي في العرش مثل ذلك. فهذا مما يبين لنا عظم خلق العرش وكبر هذا العرش واتساعه. فهذا العرش العظيم اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره ويمر كما جاء، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بعيدا عن طرائق أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيلا للنصوص وصرفا لها عن ظاهرها الحق الثابت إلى معان متكلفة يريدها أهل التأويل، ويزعمون أنها مرادة بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله اهتز له عرش الرحمن على ظاهره، والاهتزاز معروف، وهذا فيه كما تقدم منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولننظر إلى جادة أهل السنة في هذا الباب في تعظيمهم لحرمات النصوص وإيمانهم بها وإمرارها كما جاءت في منهج هذه الصحابية رضي الله عنها روت الحديث وأكدت السماع ووثقت ذلك الأمر ونقلته دون خوض في هذا النص يصرفه عن ظاهره أو يحرفه عن معناه، وهذا مما برأ الله ساحة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من الخوض فيه، فكان نهجهم إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه قاعدة أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. قال: اهتز له عرش الرحمن. وإضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش وبيان لفضيلته وعظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا كما أخبر في مواضع من كتابه، قال: الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ومعنى استوى عليه أي على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
3: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
3: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
3: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
3: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
5: مع الدرس التاسع.
1: قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مر معنا بطوله في الترجمة التي قبله بالإسناد نفسه، وعاده المصنف في هذه الترجمة لأنه ذكر فيه الخاتم خاتم النبوة. ومر معنا أن إسناد هذا الحديث ضعيف، وأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ضعفه في كتابه الجامع وقال إن إسناد هذا الحديث ليس بمتصل. وأيضا عرفنا أن في الحديث علتين: ضعف عمر بن عبد الله والانقطاع بين إبراهيم وعلي رضي الله عنه. والشاهد من إرادة هذا الحديث في الترجمة قوله بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أي لا نبي بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
1: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد، وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجمال مخاطبته لأصحابه، فها هو عليه الصلاة والسلام ينادي هذا الصحابي بكنيته يا أبا زيد أدن مني، طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدنو منه أي أن يقترب منه. قال فامسح ظهري أي ضع يدك على ظهري وحركها، فامسح ظهري، فمسحت ظهره أي مرر يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوقعت أصابعي على الخاتم، وهو يحرك يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أصابعه على الخاتم. قلت، والقائل هنا هو علباء الراوي عن عمرو، قلت وما الخاتم؟ أي أن علباء سأل عمرا رضي الله عنه ما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات، قال شعرات مجتمعات، وذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده. ولهذا قال أهل العلم إن الخاتم حوله شعرات، الخاتم هو قطعة أو بضعة من اللحم ناتئة بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات، ولهذا وقعت يده على الشعرات. فليس معنى ذلك أن الخاتم هو مجرد شعرات، ليس معنى هذا أن الخاتم مجرد شعرات، وإنما ثمة شعرات حول الخاتم فوقعت يده عليها فذكر ذلك، قال شعرات مجتمعات. ولهذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما سبق، فما سبق يدل على أن الخاتم قطعة من اللحم ناتئة بارزة وحول ذلك شعرات، فوقعت يده على هذه الشعرات فوصف ما لمسته يده ووقعت عليه يده رضي الله عنه وأرضاه. جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند ثابت عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنو مني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنو مني، قال فمسح بيده على رأسه ولحيته، فمسح بيده عليه الصلاة والسلام على رأسه ويده، على رأسه ولحيته، ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. دعا له عليه الصلاة والسلام، دعا لأبي يزيد عمرو الأنصاري بهذه الدعوة، قال اللهم جمله وأدم جماله. فبلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة، فبلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، إلا شيء قليل جدا، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات، ولم ينقبض يعني تجاوز عمره المئة وشعره بقي على سواده، إلا شعيرات قليلة جدا، نبذ يسيرة قليلة جدا، وأيضا بقي وجهه لم ينقبض، يعني لم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن والمسنين ومن بلغ سن الهرم، لم يصب بهذه التجاعيد، وإنما بقي وجهه على جماله، وقد جاوز سنه المئة ببركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أشير إلى لمحة، هذه الدعوة المباركة العظيمة متيسرة حتى في زماننا هذا لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة حفظا وفهما وعملا ودعوة إليه. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخيف من منى: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذه دعوة، دعوة منه عليه الصلاة والسلام لمن يعنى بالسنة حفظا وفهما ودعوة إليها أن ينظر الله وجهه، وهذه دعوة مستمرة، من أرادها لنفسه في أي وقت من الزمان وفي أي قرن من القرون عليه أن يعنى بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعنى بأحاديثه صلى الله عليه وسلم حفظا لها ومذاكرة لها وعملا بها ودعوة إليها، فإنه يفوز بهذه الدعوة المباركة الميمونة. نعم.
1: قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في ذكر قصة مجيء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسلمان كان من خبره أن سمع عن بعثة النبي ودنو بعثته وسمع ببعض علامات نبوته وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وأن بين كتفيه الخاتم. وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، كان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. يقول بريدة رضي الله عنه جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ السؤال ليس سؤالا عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما سؤال عن أمر آخر فهمه سلمان. قال ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. صدقة عليك وعلى أصحابك. سلمان جاء لهدف معين، يريد أن يتحرى علامات النبوة التي ذكرت له، ومن علامات نبوته التي ذكرت لسلمان أنه لا يأكل الصدقة، فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. هذه العلامة الأولى وضحت الآن لسلمان رضي الله عنه، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك. وحمل أهل العلم قوله هنا في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون معارضة للرواية التي فيها أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يأكلوا من هذا الرطب. قال فرفعها فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا أي مدوا أيديكم، بسط اليد أي مدها، مدوا أيديكم أي تناولوا منها وكلوا منها. أي لم يأمر برفعها عليه الصلاة والسلام عنه. فهاتان علامتان ظهرتا لسلمان، قبوله الهدية وأنه لا يأكل الصدقة. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. اجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لليهود، أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم، اشتراه بكذا وكذا درهم. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة، وأيضا أن يغرس لهم نخلا، جاء في بعض الروايات 200 أو 300 نخلة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يساعدوه، فأخذ يساعده من عنده نخل بالفسائل، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 5 وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر غرس ذلك النخل بيده صلى الله عليه وسلم، من عنايته وشدة حرصه بعتق سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، حتى تطعم أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها، يعني ليس فقط يغرسها بل حتى تثمر، حتى يكون لها ثمر يؤكل منه. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة أي بيده الشريفة، كان يباشر الغرس بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها، فحملت من عامها. قصة سلمان جاءت من طرق، جاءت من طرق، وهذا الطريق الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، ولهذا يحتاج أن يدقق في ألفاظ هذه الرواية في ضوء الروايات الأخرى التي جاءت في ذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ولعل بعض طلاب العلم النابهين يجد ويجتهد في تحقيق ذلك ودراسته بعناية ودقة فيستفيد ويفيد. نعم.
1: قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
0: ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره، قال: كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة يعني قطعة من اللحم، بضعة أي قطعة من اللحم، ناشزة أي بارزة مرتفعة، ليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة مرتفعة لها بروز. وعرفنا من خلال الروايات السابقة أن نتوءها وبروزها بحجم البيضة، بيضة الحمامة تقريبا. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وصف الخاتم بأنه على كان في ظهره ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، والروايات الأخرى دلت على أن الخاتم بين الكتفين وهو إلى كتفه الأيسر أقرب. وقوله بضعة، قوله بضعة ناشزة أي قطعة من اللحم بارزة مرتفعة. نعم.
1: هنا قوله يعني خاتم النبوة، جاءت أسئلة يعني الخاتم هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أو كل الأنبياء؟
0: سئل بعض أهل العلم هل هذا الخاتم خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام أم أنه خاتم لجميع الأنبياء، أم أنه خاتم لجميع الأنبياء؟ فأجاب أنه ليس في الروايات شيء واضح يمكن أن يجزم به، شيء يمكن أن يجزم به بوجود هذا الخاتم في جميع الأنبياء، فقد يكون هذا شيئا خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام خاتما للنبوة، خص به خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه.
1: قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد صلوات الله عليه وسلامه، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها الثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
0: ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، أي معه عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، قال فدرت هكذا من خلفه، فدرت هكذا من خلفه أي ذهبت إلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم، يعني سمع بالخاتم فأحب أن يراه وأن ينظر إليه بعينه، فدرت هكذا من خلفي فعرف الذي أريد صلوات الله وسلامه عليه، فعرف الذي أريد يعني عرف أنني استدرت أو جئت في وراءه عليه الصلاة والسلام من أجل النظر إلى الخاتم، قال فألقى الرداء عن ظهره، فألقى الرداء، والرداء معروف، الرداء يلبسه المحرم، المحرم يلبس إزار ورداء، والرداء هو الجزء الذي يضعه المحرم على أعلى البدن، الجزء الذي يضعه على أعلى البدن، والرداء ليس مثل القميص، ولهذا في القصة التي مرت قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال أدنو فامسح ظهري، أدنو فامسح ظهري، فهناك طريقة حتى تقع يده على الخاتم باللمس، وهنا لما كان عليه الصلاة والسلام عليه الرداء والرداء إزاحة عن الظهر متيسرة وسهلة، فيقول فألقى الرداء عن ظهره، ألقى الرداء عن ظهري أي أخره عليه الصلاة والسلام عن ظهري، فرأيت موضع الخاتم على كتفه، فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع، الجمع هذا الجمع هذا جمع اليد، يعني لما تقبض اليد بهذه الصفة يقال لها جمع. فرأيت الخاتم مثل الجمع، يعني مثل الجمع بهذا الحجم تقريبا. وعرفنا أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم هي روايات متقاربة، روايات متقاربة، وكل من الرواة يذكر بحسب ما سنح له، بحسب ما سنح له، فيريد أن يذكر حجمه فبحسب ما سنح له أو يأتي في ذهنه من الأشياء عندما يصف الخاتم، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل البيضة، وآخر يقول مثل بضعة لحم أو قطعة لحم، وآخر يقول مثل جمع اليد، يعني بالذي يسنح في ذهنه أو يأتي في باله حينما يريد أن يصف خاتم النبوة. قال: على كتفه مثل الجمع. قوله هنا على كتفه، الحديث جاء في صحيح مسلم، وفيه قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه الأيسر، عند ناغض كتفه الأيسر جمعا عليه خيلان كأمثال التآليب. ناغض الكتف العظم الرقيق على طرفها، العظم الرقيق الناتع على طرف الكتف. فهذه الرواية في صحيح مسلم تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين، ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب، والكتفان ليس بينهما تباعد شديد، ليس بينهما تباعد شديد، لكن لم يكن الخاتم بين الكتفين تماما. والروايات التي مرت فيها أنه بين الكتفين أي على وجه التقريب، وإلا فإن الخاتم إلى الكتف الأيسر أقرب، كما هو مصرح به في هذه الرواية في صحيح مسلم. قال: فنظرت، يقول عبد الله بن سرجس: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى. قال هنا: مثل الجمع، مثل الجمع، الجمع عرفناه. قال: حولها خيلان، الخيلان جمع خال، والخال معروف، الخال معروف ويقال له الشامة، وهي قطعة تكون صغيرة لونها أسود. قال: حولها خيلان كأنها الثآليل، كأنها الثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، والثلول هو أيضا جزء صغير ناتئ في الجسم لكنه صلب، لكنه صلب متماسك، جزء ناتئ صغير في الجسم لكنه صلب. فيقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: حولها خيلان كأنها تآليل، يعني صلبة مثل الثلول، ولونها أسود لأن الشامة هذا لونها. فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعد ما رأيت الخاتم ورأيت، فرجعت حتى استقبلته، أي جئت أمامه قبالته عليه الصلاة والسلام قدامه، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. قلت: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك، أي دعا له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة، دعا له بالمغفرة، قال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير، فزت بهذا الأمر، استغفر لك، يعني دعا لك بالمغفرة، استغفر لك رسول الله، مما يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واغتباطهم وفرحهم بهذه الدعوة منه صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته أما بعد مماته فقد جاء في خصوص الاستغفار نفسه نص صريح واضح في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك. وهذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر للناس في حياته. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد حياته فهذا خطأ في الفهم وتعد في معرفة مدلول هذه الآية. ولهذا قالوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم استغفر لي. ولو كان هذا الأمر يطلب بعد وفاته لكان هؤلاء القوم يشعرون بذلك ويطلبون بذلك لأن الفرصة متاحة، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت متاحة وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم. استغفر لي، قال نعم ولكم أيضا استغفر لكم. ثم ساق لهم الدليل من القرآن ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الآية ودعا بهذه الدعوة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات عملا بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاستشهد رضي الله عنه بالآية على ذلك. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله جل وعلا لكل مسلم وهكذا أيضا يطلب من أفراد المسلمين الاستغفار لعموم المسلمين، الأحياء منهم والأموات. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاءت السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الاستغفار للمسلمين والمسلمات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، إذا قال القائل في دعوة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، جملة قصيرة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كان له بكل واحد من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات حسنة. فكم هي الحسنات التي يظفر بها من يقول في دعائه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. من استغفار النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين والمسلمات ومن العمل بالآية ما جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام للجنازة. كان إذا وضع بين يديه الميت قال في الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. أمامه جنازة واحدة ويدعو للجميع بالمغفرة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث ذكر عبد الله بن سرجس رضي الله عنه لخاتم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بين الكتفين وأفادتنا الرواية الثابتة في صحيح مسلم لحديثه رضي الله عنه أنه عند ناغض كتفه

0: ولهذا يأتي في روايات واهية وفي أشياء ضعيفة لا تثبت أشياء لا ينبغي أن يعول عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل
2: المحمدية. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل
2: المحمدية. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس العاشر.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم.
5: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه.
0: فهذه الترجمة: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقدها الإمام الترمذي رحمه الله لبيان ما جاء في نصوص السنة مما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث طوله مثلا، ومن حيث تسريحه، من حيث العناية به، من حيث أمور ذكرها رحمه الله خلال الأحاديث التي ساقها متعلقة بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عقد هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في شعر رسول الله. وشعر

0: من حيث اللغة يصح فيها وجهان، يقال شعر بإسكان العين وشعر بتحريكها مفتوحة. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم في نعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن غير واحد منهم في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكر اتخاذه عليه الصلاة والسلام للشعر، وأن شعره وفرة، وفي بعض الروايات لمة، وفي بعضها جمة، قد عرفنا سابقا الفرق بينها، وأن الجمة التي الشعر الذي يضرب الكتف، الشعر الذي يضرب الكتف، وأن الوفرة الشعر الذي يبلغ الأذن، واللمة بين ذلك. والصحابة منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا، لأن الشعر يطول ويقصر منه، فكل يذكر بحسب ما رأى، وكل ذلك حق. يعني من ذكر أنه وفرة أو لمة أو جمة كله حق، لأن الشعر يطول ويقصر منه، فحال طوله وضربه للكتف ملامسته للكتف يكون جمة، وإذا كان دون ذلك يكون لمة، وإذا كان إلى الأذن يكون وفرة. وعلى كل هذه الأحوال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال، وكان عليه الصلاة والسلام يبكي شعره. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في نسك، لم يحفظ عنه حلقه أي كاملا، لم يحفظ عنه ذلك إلا في نسك، يعني حج أو عمرة، وما سوى ذلك كان يقصره عليه الصلاة والسلام ويخفف منه إذا طال. والأصل أن يبلغ كتفه عليه الصلاة والسلام، فإذا طال أخذ منه صلى الله عليه وسلم وخفف منه. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث عندما وصف بعض الأنبياء، ذكر أيضا في صفاتهم عليه الصلاة والسلام ذلك، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عندما ذكر عليه الصلاة والسلام صفة موسى عليه السلام، قال: فآدم جسيم سبط. آدم ذكر أنه آدم وأنه جسيم وأنه سبط، ومعنى سبط أي سبط الشعر. وكذلك في صفة عيسى عليه السلام قال: تضرب لمته منكبي رجل الشعر، هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في القرآن في قصة هارون عليه السلام قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والمراد ولا برأسي أي بشعر رأسي، كما ذكر ذلك أهل التفسير. فهذه الترجمة عقدها الإمام رحمه الله ليبين ما يتعلق بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال سوق الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. بدأ أولا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الأذن، يعني يبلغ نصف الأذن. وفي بعض الأحاديث كان شعره جمة، والجمة عرفناها أنه ما يلامس الكتف أو يضرب الكتف يقال له جمة. وأهل العلم في التوفيق بين هذا وهذا، منهم من قال إن هذا باختلاف الأحوال، إن هذا باختلاف الأحوال، يعني من رآه وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رآه باختلاف الأحوال. وبعض أهل العلم ذهب إلى التوفيق والجمع بين الأحاديث، فقال من قال أن شعره إلى نصف الأذن كما في حديث أنس هنا باعتبار النظر إلى شعره من جهة الأذن، باعتبار النظر إلى شعره من جهة الأذن، ومن قال إنه جمة باعتبار النظر إلى شعره من جهة الخلف. ومعلوم أن الشعر متكاملا إذا طال، فإذا نظرت إليه من جهة الأذن يصل إلى النصف، نصف الأذن أو شحمة الأذن، وإذا نظرت إليه من الخلف يكون نزل إلى الكتف. فبعض أهل العلم ذهب إلى الجمع، وبعضهم قال هذا باختلاف الأحوال. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله قال في البداية والنهاية لما ساق الأحاديث في الباب، قال ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. وهذا هو الأقرب، أن كل من الصحابة رضي الله عنهم حكى بحسب ما رأى. وما من ريب أن شعره عليه الصلاة والسلام لا يبقى على حال واحدة، يطول ويقصر منه، فمن رآه من الصحابة وصفه وفق الحال التي رآه عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
1: قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
0: ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا فيه جواز الغسل الزوجين في وقت واحد ومن إناء واحد وفي موضع واحد. تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وله شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة، هذا الوصف ليس باعتبار صفة الشعر نفسه، وإنما باعتبار المحل، وإنما باعتبار المحل. قالت فوق الجمة، فوق الجمة ودون الوفرة، يعني وسط، ليس وفرة ولا جمة. وعرفنا فيما سبق أن مثل هذا يوصف بأنه لمة، هو الذي بين الوفرة والجمة يقال له لمة. فيتقول رضي الله عنها كان له شعر فوق الجمة، فوق الجمة هنا باعتبار المحل، باعتبار المحل تقول كان شعره فوق الجمة، يعني لا يلامس الكتف، لا يلامس الكتف، لأن الجمة هو ما لامس الكتف، وإنما فوقه باعتبار المحل الذي يكون يصل إليه الشعر فوقه. ودون الوفرة يعني أنزل من الوفرة وفوق الجمة، بمعنى أنه وسط بين ذلك. وعرفنا فيما سبق توفيق أهل العلم بين هذه الأحاديث، وأن كل من الصحابة يصف بحسب ما رأى. ومعلوم أن الشعر يطول ويقصر منه، فكل يصف بحسب ما رأى من شعره صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكروا فيه هذا الحرف. روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولم يذكروا هذا الحرف، أي لم يذكروا قولها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال: ولم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وإنما ذكره عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهو عندنا هنا في الإسناد، وهو ثقة حافظ، كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. ومراد الترمذي رحمه الله تعالى أن يثبت صحة هذه الزيادة، وأن عبد الرحمن ابن أبي زياد ثقة حافظ، وتكون زيادته زيادة ثقة. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ما ذكر الترمذي رحمه الله، أن ابن معين قال عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: أثبت الناس في هشام، قال: أثبت الناس في هشام. فهذه الزيادة زيادة صحيحة وثابتة، وهي قول عائشة رضي الله عنها: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعرفنا معنى ذلك والتوفيق بينه وبين الروايات الأخرى الواردة في الباب. نعم.
1: قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. والحديث سبقا مر معنا، وعرفنا أيضا معنى المربوع، وأنه الوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال: بعيد ما بين المنكبين، أي أن ظهره من الأعلى عريض، هذا معنى بعيد ما بين المنكبين. قالت: وكانت جمته، وهذا موضع الشاهد، تضرب شحمة أذنه. وكانت جمته تضرب شحمة أذنه. ونحن عرفنا أن الجمة في اللغة تضرب ماذا؟ الكتف. عرفنا أن الجمة تضرب الكتف، فيكون المراد بقوله: وكانت جمته، أي شعره، وكانت جمته أي شعره عليه الصلاة والسلام، المراد بقوله أي البراء: وكانت جمته تضرب شحمة أذنه، أي شعره عليه الصلاة والسلام. وهذا وصف من البراء لشعر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله. نعم.
1: قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه.
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انعته لي أو صفه لي. قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، أي وسط بين الجعودة والسبوطة. والجعد عرفنا معناه، وأيضا السبط عرفنا معناه غير مرة، كان شعره عليه الصلاة والسلام وسطا. قال: كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهذا موضع الشاهد، كان شعره يبلغ شعره شحمة أذنيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وصف لشعره في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم هاني بنت أبي طالب شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. تقول أم هاني رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة، أي جاءنا مرة في مكة، وهي كانت رضي الله عنها من أهل مكة وإقامتها فيها. تقول: قدم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. وله أربع غدائر، والغدائر هي الضفائر ضفائر الشعر، ويقال لها أيضا عقائص. فجاء وله أربع غدائر، وهذه الغدائر تكون أيضا في بعض أحوال شعره عليه الصلاة والسلام عندما يطول ويحتمل ذلك، عندما يطول ويحتمل ذلك. سبق أن مر معنا كلاما لابن القيم رحمه الله، قال: وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يجعله من ورائه لا يجعله فرقتين. فالشاهد أن الغدائر هي الضفائر، الغدائر هي الضفائر. وتصف أم هاني رضي الله عنها شعر النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بأنه كان على هذه الصفة، له أربع غدائر، أي له أربع ضفائر. والحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وقال: قال محمد، يعني شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. والحديث صححه جماعة من أهل العلم، وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وممن صححه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الزاد. وبمطالعة ترجمة مجاهد رحمه الله نجد أنه ولد سنة 21، ولد سنة 21، وفي ترجمة أم هاني ذكروا أنها عاشت بعد علي ردهن، أو عاشت بعد علي رضي الله عنه دهرا، يعني مدة بعد وفاة علي، وعلي رضي الله عنه مات سنة 40، وهي عاشت بعد علي دهرا، أي مدة من الزمان كما ذكر ذلك في ترجمتها. ومجاهد رحمه الله تعالى مكي، مجاهد رحمه الله مكي، وأم هاني أيضا مكية وحياتها في مكة، فلقي مجاهد لها محتمل جدا. والحديث كما عرفنا صححه جماعة من أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم في الزاد، وأيضا غيرهم من أهل العلم. نعم.
1: قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه.
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس، وقد تقدم من طريق أخرى في صدر الترجمة. وهنا قال، وهنا لفظه كان إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه. وأنصاف جمع، والأذنين مفرد، أنصاف جمع والأذنين مفرد، وهذه الإضافة سائغة لغة، مثل: فقد صغت قلوبكما، مثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني عطف الجمع على المثنى. والمعنى هنا هو المعنى الذي مر معنا في الرواية التي في صدر هذه الترجمة. نعم.
1: قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدله أي يرسله، يتركه مرسلا، يتركه مرسلا أي على حاله. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وفرق الرأس قسمه إلى نصفين، فرق الرأس يعني من وسط الرأس المفرق يقسم الشعر إلى نصفين، نصف يذهب جهة اليمين ونصف يذهب إلى جهة اليسار، هذا يسمى فرق. قال وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أي أنه بعد ذلك صار إلى أن يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ ابن حجر كان الفرق آخر الأمرين من فعله، كان الفرق آخر الأمرين أي من فعله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه كان أول يسدل يترك الشعر مسترسلا، ثم آخر الأمر كان يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، وفرق الرأس قسمه إلى نصفين من الوسط. نعم. وفي هذا المعنى نقلت كلام ابن القيم وقوله وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين. نعم. معرف السدل ابن القيم قال والسدل أن يجعله من ورائه لا يجعله فرقتين، يجعله من ورائه يعني مسترسلا على حاله من ورائه، والفرق أن يجعل الشعر فرقتين. نعم.
1: وكان يحب موافقة أهل الكتاب،
0: كان يحب موافقة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب لديهم كتاب، يعني جملة من أعمالهم قد تكون باقية على العمل بالكتاب الذي كانوا عنده، كان عندهم، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب باعتبار أن لهم كتاب، وإن كان دخله تحريف ودخله، لكن باعتبار أن لهم كتاب، بينما المشركين دينهم برمته دين حادث ونابت ونشأ من أفكار الناس وعقولهم وتخرصاتهم، أما دين أهل الكتاب فالأصل دين منزل لكنه اعتراه ودخله التحريف والتغيير والتبديل. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا ضفائر أربع.
0: وهنا أعاد رحمه الله حديث أم هانئ، وقد تقدم الكلام على معناه وما يتعلق به. قبل الدخول في الترجمة الجديدة نعود قليلا إلى ترجمة السابقة باب ما جاء في ختم النبوة. الحديث الأول حديث الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد. الجعد فيما يتعلق باسمه يذكر تارة مصغر وتارة مكبر كما هنا يقال الجعد ويقال الجعيد، ولهذا في بعض المصادر يذكر بالتصغير وفي بعضها يذكر بالتكبير. والبخاري رحمه الله روى عنه قال عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائب آخر من مات بالمدينة من الصحابة توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة. الحديث رقم 21 في هذا الباب حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد. ومر معنا ما يتعلق بهذه الرواية وأيضا أنها بحاجة إلى دراسة، فأحب أن نؤكد على موضوع دراسة هذه الرواية وأشير إلى بعض الأمور التي وقفت عليها تفيد في هذا الباب. الإمام أحمد فيما يتعلق بعلي بن حسين بن واقد نقل عنه أنه قال عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها، يعني روايات حسين بن واقد عن ابن بريدة روايات منكرة استنكرها الإمام أحمد رحمه الله، قال ما أنكرها. قال ابن أبي حاتم يعني الأحاديث التي رواها حسين عنه. ومرة سئل رحمه الله عن حديث حسين بن واقد عن ابن بريدة فنفض يديه وقال ليست بشيء. فالرواية فيها بعض المواضع فيها إشكال ومخالفة لروايات يعني عديدة تتعلق بقصة سلمان. وقد أورد أو روى الحاكم في المستدرك من حديث عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة فإذا علقت يعني أطعمت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في تمام الحديث قال فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي. يقول سلمان إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي وهذه الرواية التي عند الحاكم أصح من هذه الرواية. ولهذا أعيد وأقول أن هذا النص الذي هنا يحتاج إلى دراسة وعناية من بعض طلاب العلم. في نهاية الكلام على هذه الترجمة بالأمس انقطع الحديث وكنت أشير إلى بعض الروايات الواهية في الباب، وأغنانا الله عز وجل بما صح وثبت عما لم يصح. ولهذا يذكر أشياء واهية أو أشياء مبنية على حديث واهية وضعيفة وأشياء لا أصل لها، فكل ذلك الواجب أن يطرح وأن يعتمد فقط على ما جاء في الأحاديث الصحاح الثابتة. ومن الأشياء التي لا تصح أن الخاتم شامة سوداء، في بعضها أنه شامة خضراء لونه أخضر، وفي بعضها أنه مكتوب عليه محمد رسول الله، وهذا اشتباه لممن قال هذا بالخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام الذي كان يختم به صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها قالوا أنه مكتوب عليه سر فإنك منصور وأشياء من هذا القبيل. فكل هذا الذي جاء في الروايات التي لا تصح كل هذا يترك ويقتصر ويعتمد على ما صح وثبت في الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم.
2: الشمائل المحمدية.
3: الشمائل المحمدية.
0: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
0: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: اختار هذه الأحاديث الجوامع الآداب والأخلاق الأعمال الصالحة فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله.
1: الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، منها هذا الكتاب الأربعين.
1: الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الثامن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله، أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، وهي ليس لها أولاد ولكنها كنيت بأم عبد الله لأنها خالة لعبد الله بن الزبير، فكنيت به لأن الخالة بمنزلة الأم، وهي الصديقة بنت الصديق، أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا أي في شرعنا، وأحدث يعني أوجد عبادة لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل منها، أما ما لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه، ومن تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه فهو مبتدع، محدث في الدين، محدث في الدين ما ليس منه، وعمله مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله بهذين الشرطين: خالصا لوجه الله من الشرك، وصوابا على سنة رسوله من البدع، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول مضى في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا شرط الإخلاص. الشرط الثاني المتابعة في هذا الحديث، في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا يعني في شرعنا، وهذا الذي نحن عليه، الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي مردود عليه، رد بمعنى مردود، لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتعب الإنسان نفسه فيه ومهما خلصت نيته فيه، فلا ينظر إلى النية وحسن القصد، لا ينظر إلى صلاح النية فقط، بل لا بد من صلاح النية ولا بد من المتابعة حتى يقبل العمل. فإن خلا من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه. ففي هذا دليل على بطلان البدع جميعها، وأن صاحبها آثم لا مأجور، لأنه محدث في دين الله ما ليس منه. فيه دليل على أن البدع كلها، البدع في الدين أنها كلها مردودة. ففيه رد على من يقول إن هناك بدعة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وهذا يقول هناك بدعة حسنة، فهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك بدعة حسنة، وإنما البدع كلها سيئة كلها مردودة، نص الحديث. لكن هؤلاء يحاولون تبرير البدع وتحسين البدع، فيقولون هناك بدعة حسنة، هناك بدعة حسنة مثل المولد، بدعة المولد، يقول هذه بدعة حسنة لأنه دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يقيموا المولد، لم يعملوا المولد. قرون المفضلة إذن لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لم تعمل المولد. فليس البدع دليل على محبة الرسول، بل هي دليل على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه ولا يخالفه ويحدث البدع. وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى من أحدث هو أحدث ما لم يسبق إليه، والرواية الثانية أنه لم يحدث وإنما تبع من أحدث، عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لم يحدثه، أحدثه غيره، ولكنه عمل هو به فصار مبتدعا. فمن عمل بالبدع فهو مبتدع وإن لم يحدثها هو. وهذه فائدة عظيمة، لأن لا يقول من يقول أنا لم أحدث شيئا وإنما أنا أعمل بما عمل به من قبلي. نقول لا، حتى اللي من قبلك ما دام أنه بدعة لا يجوز لك أن تعمل به. يقول المسؤولية عليهم، نقول المسؤولية عليك أنت، المسؤولية عليك أنت، أنت اللي عملت وأنت منهي عن هذا، وأنت تدري أنهم منهيون عن هذا، فكيف تطاوعهم وتعمل بعملهم؟ فهذه فائدة الرواية الثانية، أن العمل بالبدع أنه ابتداع وإن لم يحدثها العامل وإنما أحدثها غيره. فهذا حديث عظيم مع حديث إنما الأعمال بالنيات، يدلان على شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. نعم.
4: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
5: هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، أبوه بشير بن عمرو الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين بما نص الله على أنه حلال، بما نص الله في القرآن على أنه حلال، مثل قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، الله نص على حل بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وما تولد منها. ومثل قوله تعالى وأحل الله البيع، فالبيع حلال ما لم يشتمل على غرر أو على غش أو خداع فهو حلال، وهو من أطيب المكاسب. هذا معنى الحلال بين، ما نص الله على أنه حلال فهذا يؤخذ لا يتحرج الإنسان منه، وإن الحرام بين وهو ما نص الله على تحريمه، مثل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الله حرم قتل الأنفس المعصومة بغير حق، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال لا تقربوه، يعني اتركوه واتركوا الوسائل التي تقرب إليه. وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا نص الله على تحريمه، فما نص الله على أنه حلال يؤخذ، وما نص الله على أنه حرام يترك، وليس هناك مجال للتردد إلا من في قلبه زيغ. وهناك أمور مشتبهات بين الحلال والحرام، لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام، لأنها تنازع فيها أدلة تدل على أنها حلال وأدلة تدل على أنها حرام، وهذا مما اختلف فيه العلماء، هذا هو موضع الخلاف بين العلماء، بعضهم أفتى بجوازه بعضهم أفتى بتحريمه، نظرا لأن كل واحد يعتمد على دليل، فهذا مشتبه ما يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام، هذا يترك من باب الاحتياط، يترك من باب الاحتياط والتورع حتى يتبين أمره، إن تبين أنه حرام يترك نهائيا، وإن تبين أنه حلال أخذ، أما ما لم يتبين وهو مشتبه فإن الورع والاحتياط ترك هذا الشيء. قال لا يعلمهن كثير من الناس، لأن أكثر الناس جهال يعرفون طريق الاستدلال والترجيح ونوع الأدلة ونوع الاستدلال، لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن القليل من الناس يعلمها وهم الراسخون في العلم، يعلمون هذه المشتبهات هل هي من الحلال أو من الحرام بما آتاهم الله من العلم والفهم ومعرفة قواعد الاستدلال والترجيح، فمن تبين له أنها حلال أخذها، ومن تبين له أنها حرام تركها، ومن اشتبه عليه الأمر فإنه يتوقف. هذا هو الموقف من المشتبهات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات تقاها، يعني جعل بينه وبينها وقاية وهي الترك، اتركه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، نزه دينه من أن يتناول الحرام، ونزه عرضه أيضا من أن الناس يتكلمون فيه ويقولون فلان متساهل، فمن ترك الشبهات حصل على هاتين، من ترك المشتبهات حصل على هاتين المزيتين، براءة الدين يعني طهارة ونزاهة الدين وطهارة العرض، وهاتان مزيتان عظيمتان. الإنسان لا يستعجل في الأمور، لا يستعجل في الأمور حتى يتبين له أمرها، وإذا رأى الناس يختلفون فيها يتوقف هو، إذا رأى هذا يفتي بأنه حلال وهذا يفتي بأنه حرام يتوقف يبتعد عنها، لأن الخلاف فيها دليل على أنها مشتبهة، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا تساهلت في الشبهات وأخذتها وقلت ما دام فيها خلاف هي ما فيها بأس، هذا يجرك إلى أن تقع في الحرام، إذا تساهلت في المشتبهات تساهلت في الحرام الصريح، فهذا ضرر الأخذ بالشبهات أنه يجر إلى الحرام، وهذا خطر عظيم. فإذا تساهل الإنسان في ما اختلف فيه فإنه يتجرأ على ما أجمع على تحريمه، وأيضا لم يستبرئ لدينه ولا لعرضه، فهذه آفات. بعض الناس يقول ما دام أنه فيه خلاف أنا ما علي، إن أخذت بما علي، يقول لا أنت عليك، حري أن تتجرأ على الحرام ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك، والخلاف لا يبرر لك لا يبرر لك الوقوع في هذا الشيء. أنت لو تمر على

ذلك مثلا للذي يقع في الشبهات أنه يقع في الحرام. ضرب مثلا محسوسا كالراعي، راعي الغنم يرعى حول الحماء. الحماء في اللغة الممنوع، الشيء الممنوع يسمى حماء. وكان من عادة العرب أنهم يحمون المراعي، إذا أخصب موضع من الأرض فإن رئيس القبيلة أو القبيلة يحمي هذا المرعى فلا يقربه أحد، ليختص به هو وليكون لمواشيه. هذا من عادة العرب. لو جاء واحد بغنمه رعى عند هالحمى هذا لم يملك الغنم، ربما تند منها واحدة أو أكثر فتقع في الحمى فيتعرض لعقوبة صاحب الحمى. فالحزم أن يبعد عن الحمى، روح بغنمه بعيدة عن الحمى. هذا مثال محسوس. فالإنسان لا يملك نفسه، كما أن الراعي لا يملك الغنم ويمنعها من الانفلات والوقوع في الحمى لأنه قريب منه. فهذا مثال واضح، مثال محسوس، من الإنسان يتجنب الشبهات لئلا يقع في الحرام. الإسلام أبطل الحمى، لا يجوز للإنسان أنه يمنع شيء من ما أنبت الله في الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم أن الشركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. والكلأ هو العشب. لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من الرعي في مكان من الموات. أما في ملكه، إذا نبت العشب في ملكه فهذا محل خلاف، لكن إذا نبت العشب في الموات الذي لا يملكه أحد فالناس شركاء فيه. إذا جئت ترعى ولا جاء غيرك يرعى، ما تمنع أحد شركاء، إلا إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يحمي شيئا لدواب الصدقة، دواب بيت المال، الخيل، خيل بيت المال أو الإبل، فهذا يجوز لأنه لمصلحة المسلمين عموما، هو بيختص به، إنما هو لدواب بيت المال المصلحة العامة. قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، وحمى عمر، حمى الخلفاء، ما هو بلهم هم خاص، وإنما لدواب بيت المال لأن مصلحتها لجميع المسلمين. ولهذا قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. هذا هو الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك يعني يقرب، يقرب أن، لأن يوشك من أفعال الشروع، يوشك يعني يقرب أن يرتع أو يقع فيه، لأنه لا يملك الغنم كلها ويمنعها من الانفلات. وإذا غفل، إذا غفل فإن الغنم تركض إلى العشب فيقع تحت الطائلة. فالاحتياط أن يبعد عن هذا المكان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بيّن السبب في الورع والسبب في التساهل. السبب اللي يجعل الإنسان متورعا متجنبا للشبهات، والسبب الذي يجعل الإنسان متساهلا لا يتورع عن الشبهات، وبالتالي قد لا يتورع عن الحرام. السبب هو القلب، السبب هو القلب. فإذا كان في القلب صلاح فإنه يتورع عن الشبهات، وإذا كان القلب ليس فيه صلاح فإنه لا يبالي بالشبهات، ثم لا يبالي بالحرام فيما بعد. فالمدار على القلب. ما هو القلب؟ القلب هو المضغة، يعني قطعة اللحم التي في الصدر، التي جعل الله فيها أن الإنسان يميز بين الضار والنافع وبين الطيب والخبيث. هذا القلب يميز، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد، وإذا كان القلب فيه بصيرة فإنه يتجنب هذه الأشياء. المدار على القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت

0: صلح الجسد، صلحت بخوف الله وخشية الله وتقوى الله عز وجل ومحبة الله. وإذا فسدت فلم تخش الله ولم تخف من الله ولم تحب الله، فإنه يفسد الجسد، لأن القلب ملك، هو ملك الجسد. إذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. والقلب هو ملك الأعضاء، فعلى المسلم أن يسأل الله صلاح قلبه، لأنه إذا صلح قلبه صلحت أموره كلها، وإذا فسد قلبه فسدت أموره كلها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وتقول له عائشة رضي الله عنها في ذلك، فيقول: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، القلوب بيد الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يسأل الله أن يهدي قلبه، وعليه أيضا أن يتجنب ما يفسد القلب، لأن القلب يفسد بالشبهات ويفسد بالمعاصي ويفسد بأكل الحرام. فالمعاصي بجميع أنواعها تفسد القلوب: النظر إلى الحرام، استماع الحرام، كل هذا يفسد القلب، كل هذا يفسد القلب. فإذا نظر الإنسان إلى الحرام فسد قلبه، إذا سمع إلى الغنى الأغاني والمزامير وآلات له فسد قلبه، إذا وقع في المعاصي فسد قلبه، إذا أكل الحرام فسد قلبه. فالإنسان يعمل الأسباب التي تصلح القلب، الأسباب. أما الصلاح فهو بيد الله، لكن أن تعمل الأسباب التي بها يصلح قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأن الجسد تابع للقلب، والقلب هو ملك الأعضاء. لو نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والاستقامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين، ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات. وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
0: اختار هذه الأحاديث الجوامع الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة، فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله.
1: الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
0: وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، ومنها هذا الكتاب
1: الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس التاسع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي وقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كرره ثلاثا من باب التأكيد. ومعنى قوله الدين النصيحة، النصيحة هي الخلوص، يقال شيء ناصح يعني خالص، خالص من الغش، يقال عسل ناصح ولبن ناصح يعني خالص من الغش والأخلاط الرديئة. وهكذا دين الإسلام، فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة، فهو دين خالص، دين صاف. وكذلك المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر وغير ذلك. أما الذي يغش أو يخدع أو يمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه فهذا ليس من الدين، هذه الخصال ليست من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، وحصر الشيء يقتضي أنه لا يدخل فيه غيره، والنصيحة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه فصلها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. أول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن تعبده حق عبادته، أن تؤمن به إيمانا كاملا، تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إيمان كامل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأقداره وأفعاله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، ثم تخلص العبادة له. هذه النصيحة بين العبد وبين ربه، وتكون ظاهرا وباطنا. فالذي يظهر التوحيد ويبطن الشرك، أو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا منافق، والمنافق شر من الكافر الخالص. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، يظهرون غير ما يبطنون، وهذا أعظم الخيانة. أما الناصح فهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله أولا، فيكون ناصحا لله عز وجل، فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك، فلا يعبد إلا الله عز وجل. إذا قال لا إله إلا الله فإنه يدعو الناس إلى معنى هذه الكلمة والعمل بها لإخلاص العبادة لله عز وجل، وليس المراد القول باللسان فقط، حتى ولو أكثر من قول لا إله إلا الله وهو لا يعمل بها أو لا يعتقدها، هذا منافق، هذا هو المنافق. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، الذي يظهر الخير للناس ولكنه يبطل خلافه فهذا منافق، والنفاق أشد من الكفر والعياذ بالله، لأن الكافر صرح بكفره وعرفه الناس وأخذوا حذرهم منه، أما المنافق فإنه يخدع الناس يظنونه مسلما ويظنونه منهم وهو عدو لهم ويخونهم ويتربص بهم الدوائر ويلتمس النقائص والعيوب وينميها وينشرها، وإذا جاءت الشدائد على المسلمين فإنه يبين نفاقه ويظهر كفره، أما إذا جاء الرخاء وجاء الخير فإنه يظهر الإيمان ليعيش مع المسلمين، فإذا جاءت الشدة انحاز إلى أعداء المسلمين. هذا شأن المنافق، هذا خائن مع الله وخائن مع الناس، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه النصيحة لله عز وجل، النصيحة لكتاب الله وهو القرآن أن تؤمن به وتعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله حقيقة أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تتدبره تتلوه، تكثر من تلاوته وتتدبره وتتأمل في معانيه وتطلب تفسيره، ثم تعمل به وتخلص العمل لله عز وجل. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل، أولاً أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة، ثانياً أن تتعلمه، ثالثاً أن تكثر من تلاوته، رابعاً أن تتدبره، ما يكفي أنك تقرأه وتردده وأنت لا تعرف معانيه ولا تفسيره، خامساً أن تعمل به، أما مجرد هذه الأشياء بدون أنك تعمل هذا لا يفيدك شيئاً، ولو كنت من أكثر الناس حفظاً للقرآن وأكثر الناس تلاوةً للقرآن ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحاً لكتاب الله عز وجل، بل أنت عندك غش مع كتاب الله عز وجل ولرسوله، كذلك تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله شهادة الحق واليقين ظاهراً وباطناً أنه رسول الله حقاً، ثم تطيعه وتعمل بما جاء به وتحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالديك والناس أجمعين، لا تقدم على محبة الرسول أحداً من الخلق، أول شيء محبة الله جل وعلا ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اتباعه وطاعته والعمل بسنته ظاهراً وباطناً، واجتناب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أو أن تنسب إليه شيء لم يرد عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب علي ليس كالكذب على غيري، من كذب علي متعمداً فليتبوى مقعده من النار، فلا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت برواية الثقات، فإذا كنت أنت تعرف السند وتعرف الرجال وتعرف فأنت لا تسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما تحققت صحته، وإذا كنت لا تعرف هذا فإنك ترجع إلى أمهات السنة والكتب الصحاح التي اعتنى أهلها بصدق الرواية وثبوت الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت فإنك لا تبادر بنسبته حتى تتأكد من صحته، ثم مع هذا تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مجرد أنك تحفظ الأحاديث ولا تعمل بها أو أنك تحفظها ولا تفهم معانيها، لازم أنك تفهم المعاني تتفقه فيها من أجل أن تعمل بها، يعني ما يمكن تعمل بها وأنت ما تعرف معانيها، أو أنك تفسرها من عندك بدون تثبت من معانيها. يجوز الإنسان يقول قال رسول الله كذا ومعناه كذا، حتى تراجع المعاني الصحيحة، ولا تفسر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء ثابت عند أهل العلم الثقات. فأنت لا تنسب إلى الرسول الألفاظ ولا تنسب إليه المعاني إلا ما تثبت منه، إما بنفسك إن كان عندك استعداد، أو تسأل أهل العلم، أو تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة، وكذلك ما صح من السنن الأربع والمسانيد، ما صح سنده من أي الكتب تعمل به وتسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك وهذا مهم جدا أن تتجنب البدع، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تتجنب البدع التي لم ترد ولم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن الحديث الضعيف الذي نص أهل العلم على ضعفه أنك لا تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، وإنما تقول يروى عن رسول الله أو ورد عن رسول الله بصيغة التمريض، ولا تقول قال رسول الله كذا أو فعل كذا، بل تأتي به بصيغة التمريض من باب الأمانة. هذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها وأنت ليس عندك مقدرة، لا يدخل في هذا إلا أهل الفن وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم والرواية. أما ما ظهر على كثير من الشباب ومن الجرأة على الأحاديث والتصحيح والتجريح فيها ومن غير علم ومن غير أن يسبق لهم دراسة وخبرة ولا تلقي للعلم عن العلماء، فهذا خطر شديد، وهذا جراءة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من النصيحة لرسول الله. ليس من النصيحة أن يتدخل الجهال يسمون أنفسهم بالمحدثين بناء على أنهم اطلعوا على كتاب أو على كتب، أو بناء على أنهم حفظوا عددا من الكتب، هذا لا يعطيهم أنهم صاروا محدثين. محدث هو من هو مختص ومتخصص في علم الرواية، وهذا فن عظيم يتلقى عن العلماء وعن أهل الخبرة، أو كل واحد يطالع ويظهر على الناس ويصحح ويضعف في الأحاديث أو يفسرها من عنده ويشرحها من عنده بدون فهم صحيح، وبدون هذا من الغش لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أن تحترم السنة، ألا يدخل فيها إلا من هو مختص بهذا العلم. والنصيحة لأئمة المسلمين ولاة الأمور، المراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور، ولاة الأمور النصيحة لهم باعتقاد ولايتهم، اعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف، السمع والطاعة لهم بالمعروف، والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك، الموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عملا من عمل المسلمين والله ولي الأمر عليه، فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب. فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور، ليس ناصحا لولاة الأمور، لأنهم ائتمنوه على هذا العمل ألم يقوم به أو تهاون فيه. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل أو لا يعلمون عنها يبلغون بها إن كانت من غيرهم، وإن كانت منهم يبين لهم أنها خطأ وأنهم أخطأوا، لكن لا يكون هذا في المجالس أو على المنابر، أو إنما هذا يكون بين الناصح وبين المنصوح، بين الناصح وبين ولي الأمر، إما مشافهة وإما كتابة، وإما بأن يوصي من يتصل به وينبهه على ذلك. ليس من النصيحة لولاة الأمور الكلام فيهم في المجالس أو في غير ذلك، لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور. وإن كان عندهم تقصير، ليس من النصيحة أنك تشهر بأخطائهم عند الناس، هذا يجر شرا، بل النصيحة أن تبلغهم إن استطعت ذلك، وإلا بالواسطة تبلغهم بالواسطة. فإن عجزت لا بالمباشرة ولا بالواسطة فإنك معذور تسكت، أما أنك تتكلم عند الناس وعند الأعداء وعند الخصوم وعند هذا يجر شرا ويفرق الأمة، يفرق الأمة، وهذا ليس من النصيحة، هذا من التأليب، من التأليب على ولاة الأمور، وهذا من الغيبة، بل هو أشد أنواع الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذا مع عامة الناس، فكيف بولاة الأمور؟ وليس هذا من إنكار المنكر كما يقول بعضهم، هذا هو المنكر نفسه، تشهير بهم في المجالس هذا هو المنكر نفسه، وليس هو من إنكار المنكر. إنكار المنكر له طرق، إنكار المنكر مع الولاة أن توصل إليهم النصيحة بأي طريق، هذا إنكار المنكر. أما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسكت لأنك معذور، ولا تتكلم فيهم وتقول هذا إنكار منكر، هذا ما يجدي شيئا، بل هذا يزيدهم حقدا، يزيدهم غيظا على رعيتهم، تحصل المفاسد، أو أنهم يتسلطون على الدعاة وعلى طلبة العلم، وعلى يتسلطون عليهم بسبب هذا الكلام الذي يقال وينشر، فيجر ذلك شرا على الأمة. هذا ليس من النصيحة لولاة الأمور ولا من إنكار المنكر. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للأمة. أما اللي يدعو عليهم، لأن بعض الناس أو اللي عندهم غيرة شديدة يدعو عليهم، هذا ليس من النصيحة. الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، يدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس ويدعى لهم في الصلاح، لا تمدحهم، هو المطلوب أنك تمدحهم أو تثني عليهم، المطلوب أنك تدعو لهم، تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو علمت أن لي دعوة مستجابة فصرفتها للسلطان. هذا من الفقه، لأن صلاح السلطان صلاح للمسلمين، فهذا من النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم. قد سمعنا عن بعض المتعالمين أو بعض يقول لا، الدعاء لهم هذا من النفاق، أو يقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ. لا، أنت ما أنت تمدحهم وتدعو لأن يزيدوا من الخطأ، وإنما تدعو لهم بالصلاح، تدعو لهم بالصلاح والاستقامة. يقول هذا مداهنة، دعاء لهم هذا من المداهنة، هذا لم يرد عن السلف، هذا ورد. النصيحة لولاة الأمور أعظمها، النصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء، الدعاء لهم بالصلاح. وورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمور، حتى أنهم نصوا أنه يدعى لهم في الخطب، خطب الجمعة والأعياد، ونصوا على ذلك. هذا أمر معروف عند الأمة، الذي ينكره إما لجهله وإما لأن في قلبه غل وحقد. والنصيحة لعامة المسلمين بعد الولاة تدعو للرعية، عامة المسلمين، والنصيحة تكون بالصدق في المعاملة، بالصدق في المعاملة. أما الذي يغش في البيع والشراء والمعاملات فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخوك ائتمنك على هذه المعاملة، على المشاركة، على البيع والشراء، على ائتمنك على هذا ثم تخونه، هذا من الغش. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين دعوتهم إلى الله، دعوتهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهلون من أمور دينهم. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية، هذا من النصيحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من النصيحة لعامة المسلمين. أما لو أن تركت المنكرات وتركت الأخطاء بدون أنها تعالج فهذا من الغش، هذا من الغش. لكن الإنسان يقوم بما يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت تنكر المنكر بحسب استطاعتك، إن كان لك سلطة وولاية تنكره باليد، إن كان مالك سلطة تنكر باللسان بالبيان والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان ما تقدر على ذلك تنكره بلسانك بقلبك وتبتعد عن أهله وعن مكان الشرور، تبتعد عنها، تنجو بنفسك على الأقل. هذا من النصيحة لعامة المسلمين. من النصيحة لعامة المسلمين أن أخاك إذا استشارك وطلب منك النصيحة أن تبين له وجه الصواب، استشارك في أمر من الأمور، يريد يتزوج، يريد يزوج أحد، يريد يشارك أحد، يريد يسافر مع أحد، يريد يولي أحد، يوكل أحد، أن تقول ما تعلم في هذا الشخص، هل يصلح أو ما يصلح، ولا تجامل. لو أنك جاملت وسترت ما عند هذا الشخص الذي يستشيرك فيه صار هذا غش، وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة. إذا بينت له هذا من النصيحة، إذا ما بينت له هذا من الغش، لأنه فوض الأمر إليك في هذا الأمر، هل هو صحيح أو ما هو صحيح، هل يصلح أو ما يصلح، فأنت لازم تبين ما عندك. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، المشورة بما بينهم. فهذه أمور تدخل في هذا الحديث، فهذا الحديث من جوامع الكلمة، من جوامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الدين كله هو النصيحة، ولهذا قال: الدين النصيحة، الذي ليس عنده نصيحة ليس عنده دين. إن كان ما عنده نصيحة أبداً ليس عنده دين أبداً، وإن كان عنده نقص في النصيحة صار عنده نقص في الدين. فالدين يكمل وينقص ويزول بسبب عدم النصيحة أو نقص النصيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات. وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
0: اختار هذه الأحاديث الجوامع الآداب والأخلاق الأعمال الصالحة، فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله.
1: الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
0: وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم،
5: كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، منها هذا الكتاب الأربعين.
1: الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس العاشر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامر الله، وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين إنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى فيما يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه، فهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة. أن أقاتل الناس يعني الكفار، قاتل الناس يعني الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يدخلون حتى يدخلوا في دين الإسلام، لأنه هو دين الله الذي اختاره لعباده، فلا دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين هو دين الإسلام عند جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلى أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام. والإسلام له أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً. هذا هو الإسلام كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. والركن الأول هو الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما الأساس. لا إله إلا الله تنفي جميع الشرك وتخلص العبادة لله عز وجل، شهادة أن محمد رسول الله تنفي جميع البدع والمحدثات، وتثبت العمل بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يحصل للمسلم الدخول في الإسلام. ثم لا يكفي أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين، لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين، يقيم الصلاة، والمراد الصلوات المفروضة الخمس، يقيمها بمعنى أنه يأتي بها كما أمر الله بها في أوقاتها مع الجماعة المسلمين بالخشوع والخضوع والطمأنينة، هذه هي إقام الصلاة. ليس المراد أنه يصلي مجرد صورة للصلاة على رغبته وهواه متى ما أراد أو كيف أراد، بل كما أمره الله سبحانه وتعالى. فكم من مصل لا يقيم الصلاة، كم من مصل لا يقيم الصلاة، بمعنى أنه يتلاعب بها، هذه لا تفيده شيئا. فالمدار على إقام الصلاة، إقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الجامعة لكل خير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي جامعة لكل خير، وهي رأس العبادات، هي رأس العبادات البدنية، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هي الفارقة بين المسلم والكافر. فالذي لا يصلي وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بمسلم، حتى يصلي وحتى يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، هذا هو المسلم، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، هي قرينتها. في الغالب كل ما تذكر الصلاة تذكر معها الزكاة، والصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، حق في مال المسلم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق ليست تطوعا أو تبرعا، وإنما هي حق واجب، ركن من أركان الإسلام، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، مع بقية أركان الإسلام وأداء الواجبات وترك المحرمات، لكن هذه الثلاث هي الأساسات. فشهادتان أساس التوحيد، والصلاة أساس الأعمال البدنية، والزكاة أساس الأعمال المالية. فإذا فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم، دل على أن الجهاد في الإسلام هو لهذا الغرض، هو لهذا الغرض، لأجل أن يكون الدين كله لله، تقام الصلاة وتؤتى الزكاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا فعلوا ذلك حرم الله دماءهم، ولا يجوز قتال المسلمين، هذا فيه دليل على تحريم قتال المسلمين. قتال المسلمين عصموا مني دماءهم، لأن المسلم معصوم الدم، لا يجوز سفك دمه بغير حق. والأموال كذلك، أموال الناس حرام، أموال المسلمين حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فمال المسلم مثل دمه حرام، وعرضه حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فلا يجوز أن يغتصب مال المسلم أو يؤخذ بغير حق أو إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه، إلا إذا امتنع من أداء حق عليه كالزكاة أو الديون التي عليه، فإنه يلزم بأداء الحقوق التي عليه. عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا فيه دليل على حرمة دم المسلم وماله، وفيه دليل على أن القتال في الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام، هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله، ليس الغرض منه الاستيلاء على الممالك أو أخذ الأموال أو الترأس على الناس، إنما الغرض منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لصالح البشرية، هذا لصالح البشرية ورحمة بالبشرية، لم يتركها الله تتخبط وتضيع وتدخل في النار يوم القيامة، بل إن الله رحمها ودلها على الطريق الصحيح، وأرسل إليها الرسول وأنزل الكتاب لمصلحتها. فالجهاد لمصلحة الكفار، وليس القصد منه الانتقام، إنما القصد منه هو إدخالهم في الإسلام وإخراجهم من الكفر، هذا هو القصد، مصلحتهم، مصلحة البشرية. فهو حرب إصلاح لا حرب إفساد وتدمير، مثل حروب الكفار الذين يتسلطون على الناس للتدمير والإفساد في الأرض، نشر الكفر. الإسلام بالعكس، إنما شرع القتال لغرض سام ومقصد نبيل ورحمة بالبشرية لمصلحتها. أما القتال عند الكفار فهو لمصلحة المقاتل فقط، لمصلحة الظالم والغاشم. أما القتال في الإسلام فهو لمصلحة المقاتل، لمصلحة المقاتل. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يقاتلون ويؤسرون ثم يدخلون في الإسلام، يدخلون الجنة. دل على أن القتال في الإسلام لغرض نبيل وغرض ومقصد شريف، وهو لمصلحة البشرية لا لإلحاق الضرر بها. هذا هو فرق ما بين القتال في الإسلام والقتال في غير الإسلام. قال: إلا بحق الإسلام، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه قد عصم دمه وماله، فلا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا أخل بحق من حقوق الإسلام، يعني ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حل دمه ووجب قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله، لأنه اعترف أن الإسلام حق ودخل في الإسلام، شهد أنه حق ثم تركه بعد المعرفة وبعد أن شهد أنه حق، فلا يتلاعب بالدين. الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، وأولها حفظ الدين، هاي يصير ملعبة، هاي يصير ملعبة للمرتدين، بل يحمى. إلا بحق الإسلام، فإذا امتنعوا من حق من حقوق الإسلام فإنهم يقاتلون، تحل دماءهم حتى يسلموا، حتى يتوبوا. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتل مانع الزكاة، قاتل فئتين من الناس: فئة الأولى المرتدون والذين ادعوا النبوة كمسيلمة والأسود العنسي، والذين منعوا الزكاة، منعوا الزكاة، قاتلهم حتى أدوا الزكاة. واستدل بهذا الحديث ما قال له الصحابة: لماذا تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلون؟ قال صلى الله، قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فمن منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر مرتد بالإجماع، وإن منعها بخلا مع اعتراف بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا، وإن كان له شوكة وسلاح فإنه يقاتل، لأنها ركن من أركان الإسلام، امتنع منه فيقاتل عليه. فهذا معنى قوله: إلا بحق الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. هذا معناه أننا نقبل ظاهرهم، فمن أظهر الإسلام قبلنا منه، ما لم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام، وأما باطنه فالله هو الذي يتولاه. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام المنافقين لما أسلموا وانقادوا، في الظاهر قبل إسلامهم وأجرى عليهم أحكام المسلمين، وأما باطنهم فهذا عند الله جل وعلا، هو الذي يعلمه. فنحن نحكم على الظاهر ولا نعلم ما في البواطن، إنما هذا إلى الله، حسابهم على الله. فمن كان مسلما ظاهرا وباطنا فإنه يكون من أهل الجنة ويكون مسلما في الدنيا والآخرة، وأما من كان مسلما ظاهرا فقط فإنه من أهل النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن من الذي يعلم النفاق في القلوب إلا الله جل وعلا؟ فنحن إنما نحكم على الظاهر، فمن أظهر الخير حكمنا أنه من أهل الخير، ومن أظهر الشر حكمنا أنه من أهل الشر بناء على الظاهر، وحسابهم على الله عز وجل. نعم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
4: هذا الحديث يرسم طريقا واضحا للمسلم يسير عليه، يسير عليه. وسبب الحديث كما جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل وأعاد السؤال، ثم أعاد السؤال مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني كل سنة، ولما استطعتم، ولما استطعتم. لأن الحج يحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى تكاليف، ويحتاج إلى قوة بدنية، فلذلك الله جل وعلا أوجبه مرة واحدة في العمر. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء لم تؤمروا بها، ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. أما أنكم أنتم تسألون فهذا ليس من صالحكم. ما أمرتكم فاتوا منه ما استطعتم، هذا من رحمة الله عز وجل، إن الإنسان يأتي مما من الأوامر بما يستطيع، الذي لا يستطيعه يسقط عنه، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما استطاعه الإنسان من الواجبات فإنه يفعله، وما لم يستطع فإنه يسقط عنه حتى يزول عذره. وهذا من يسر هذه الشريعة ورفعها للحرج عن الناس. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أما المنهي عنه فإنه يجتنب كله، لأن الترك هو أسهل من الفعل، الترك أسهل من الفعل، الفعل تأتي منه ما تستطيع، أما الترك فهذا لا أحد يعجز عنه، الترك أسهل. لهذا قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم، بل قال اجتنبوه، يعني كل واحد يستطيع أنه يترك المنهي. اللهم إلا في حالة الضرورة، إذا اضطر إلى المنهي فإنه يفعله من باب الرخصة، مثل أكل الميتة، أكل الميتة هذا من باب الرخصة، إذا اضطر الإنسان إليه فإنه يتناوله ليبقي عليه حياته. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم إنه حذر من كثرة الأسئلة التي لا يحتاج إليها في أمور الدين، التي لا يحتاج إليها في أمور الدين، وضرب لذلك مثلا بالأمم السابقة، فإنه إذا كثرت الأسئلة فإنه حينئذ يحصل الحرج والضيق على الناس، وبالتالي هذا الذي يكثر السؤال يترك الطاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. تكلف في الأسئلة مدعاة إلى الترك والتنطع. ما أمرت به فافعله، وما نهيت عنه فاجتنبه، ما أمرت به فأتي منه ما تستطيع، وما نهيت عنه فاجتنبه. أنت عليك الاتباع فقط، ولا تقترح أشياء من عندك أو تفترض أشياء، هذا من من التقديم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقل لماذا لم يوجب الله كذا، لماذا لم يحرم الله كذا، لا تسأل هذا السؤال، لا تسأل عنها السؤال. ذروني ما تركتكم. فما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبحث عنه. في الحديث الآخر إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فهذا فيه منع سؤال التكلف، ممنوع سؤال التكلف، لأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، ولأنه مدعاة إلى ترك العمل. ها هم بنو إسرائيل أكثر من الأسئلة فهلكوا، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، يسألون ثم يخالفون، يسألون ثم يخالفون. قد يسألون عن أشياء تركها الله رحمة بهم، فإذا سألوا عنها الله يعاقبهم ويوجبها عليهم فلا أو يحرمها عليهم فلا يستطيعونها. وهذا له شاهد في قصة البقرة، قصة البقرة لما قتل قتيل من بني إسرائيل ولم يعلم قاتله، لم يعلم قاتله، فإن الله أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأن يأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه بجزء منها، يضرب القتيل بجزء من البقرة حتى يخبر من هو قاتله. هذه معجزة، هذه معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك استغربوا هذا، أتتخذنا هزوا؟ يقولون لموسى كليم الله أتتخذنا هزوا؟ انظر إلى سوء الأدب والعياذ بالله، تنقص الرسل، أتتخذنا هزوا؟ هل الرسول يتخذ الناس هزوا؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم أكثر الأسئلة، ادعوا